0: الصيد في يوم السبت من كل أسبوع، وبسبب فسادهم وظلمهم كان الرزق يختفي طوال أيام الأسبوع ولا يظهر السمك إلا في يوم السبت. فكر الأشرار في أن يلقوا الشباك في يوم التحريم ثم يرفعوها مليئة بالسمك في اليوم التالي.
1: هيا يا شمخون أسرع،
2: أحكمت وضع الشباك يا كبير الصيادين.
3: اخفض صوتك،
4: ستوقظ أهل القرية بصياحك هذا.
1: هيا بنا الآن تفرقوا،

0: صباح الخير يا ميمون، أتمنى لك صيدا طيبا.
1: وأنا كذلك.
0: أين شباك الصيد؟ هل ستصيد من غير شباك؟
1: نعم، أقصد لا، لقد نسيتها، سأذهب لإحضارها.
0: شمخون، ألن تصاد معي؟
2: لا، بصراحة أريد العمل مع كبير الصيادين ميمون.
0: كما تحب، أنا لا أرغم أحدا على التعاون معي.
1: لماذا قلت له إنك ستعمل معي؟ سمحون سيشك فينا الآن وقد يكشف الحيلة.
3: لا، نبحر نحن أيضا ثم نعود قبله ونخرج الشباك من الخلجان الصغيرة.
1: نعم، هذا هو الرأي الصواب.

0: انظر انظر يا كبير الصيادين، هذه كمية لم نصدها طوال حياتنا.
1: أخرج الشباك في صمت، أسرعوا قبل عودة باقي الصيادين.
2: يا للحظ السعيد،
0: لا أستطيع أن أخرج الشباك وحدي.
1: كل هذا كان سيضيع منا بسبب يوم السبت.

0: أسعارنا واحدة، لا نقبل المجادلة. تذكروا، لا يوجد في القرية كلها أسماك إلا لدينا.
1: من أين أتيت بهذا السمك يا ميمون؟
0: يا ميمون؟ اسمي كبير الصيادين يا هذا. سؤال عجيب، السمك لا يأتي إلا من البحر، هل عرفتم رجلا يصيد السمك من فوق الشجر؟
1: من أين أتيت بالسمك؟ لقد كنت أنا أيضا في البحر ولم أصد شيئا.
0: هذا اعتراف منك بمهارتي وقلة درايتك.
1: بل هي الحيلة، لقد قمت بالصيد في يوم السبت.
0: السمك طازج يشهد على ادعائك.
1: ألقيت الشباك بالأمس في يوم التحريم ورفعتها اليوم.
0: نعم فعلت ذلك، ما شأنك أنت؟
1: اسمع يا ميمون، لقد تحملنا طمعك وفسادك، ولكننا لن نتحمل أن تغضب الله وتتحايل على شريعتنا ونسكت.
2: سوف يحل الغضب علينا جميعا.
0: إذا لم يعجبكم الحال فاخرجوا من القرية ودعوها لنا.
1: لا، قريتنا مثل ما هي قريتكم، لن نخرج منها.
3: اسمعوا يا رجال، لنبني جدارا يعزل بين الفريقين.
0: أوافقك على هذا الاقتراح حتى لا يزعجنا كل حقود وفاشل.
1: وأنا أوافق حتى لا تقع عيناي على فعل يغضب الله.
2: إنهم يأخذون مساحة أكبر منا في القرية.
1: دعيهم، لا أريد مشاحنات، لا طاقة لنا بهم. إن أغلب من انضموا إلينا من النساء والأطفال والعجائز.
0: زيدوا في ارتفاع الجدار، لا أريد أن أرى هؤلاء الفقراء ولا أريد أن أسمع صوتهم.
4: رغم وجود الجدار سنسمع أصوات أمعائهم وهي تصرخ من الجوع.
3: لا تنسوا أن فكرة الجدار العازل هي فكرتي.

0: خذوا خذوا واشكروا رب الذي وهبنا هذا الطعام.
1: غدا تتحسن الأحوال إن شاء الله، أما يوم السبت هذا فيجب علينا أن نتفرغ فيه للتعبد والدعاء.
2: كانت فكرة إشعال النار في يوم الجمعة فكرة رائعة.
3: نعم، فنحن نتدفأ في يوم السبت دون أن نحمل الذنب في إشعال النار. هل ألقيتم الشباك في البحر؟
4: بالتأكيد، وغدا سيكون الصيد وفيرا ونملأ أيدينا بالنقود وبالذهب.
3: أريد أن ألقي نظرة على جيراننا الفقراء حتى أتأكد من بؤسهم وجوعهم.
2: سمعت أنهم يغمسون الخبز في ماء البحر المالح.
0: إلى أين تذهب يا زوجي في هذا الجو العاصف؟
1: أريد أن أزور جيراننا خلف الجدار.
0: لماذا؟
1: من واجبنا أن ننصحهم ونعظهم.
0: لما تعظون قوما؟ الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا.
1: معذرة إلى الله.
0: ماذا تعني؟
1: أريد أن أعظ أهل قريتي ليعذرنا الله تعالى ويعلم أننا قد أدينا واجبنا وأمرناهم بما فرض علينا.
0: رأيي أن تدعهم لعذابهم، فإنهم لا يستحقون النصيحة.
5: ما هذا الشعر الغزير؟ يا إلهي يا إلهي، لمن هذا الوجه القبيح؟ يجب أن أختبئ، لا أريد أن يراني على هذه الصورة.
6: أين ذهبت تلك المرأة؟ أشعر برغبة طاغية في تناول الموز والفول السوداني.

0: ناس يا ناس، إنني أرى قردا متوحشا. من أين أتى وكيف دخل قريتنا؟ إنه يضحك. لماذا تضحك أيها القرد؟
1: صوتك أيها القرد يذكرني بصديق قديم اسمه شمخون.
0: إنه أنا شمخون، شمخون أنا، ولكنني لست قردا. تعجب أيها القرد.
1: بل أنت القرد.
0: بل أنت القرد.
1: أنت القرد.
2: توقف.
1: من هذا القرد؟
2: أنا ميمون كبير الصيادين.
1: بل قل كبير القرود.
0: انتظر انتظر، بدأت أفهم. لقد تحولنا جميعا جميعا إلى قرود.
2: يا له من ذكاء بالنسبة للقرد. نعرف هذا، ولكن ما بالنسبة للقرد؟ نعرف هذا، ولكن ماذا سنفعل؟
0: كيف سنظهر أمام الناس بهيئة القرود؟
2: ما دمنا قد أصبحنا جميعا قرودا فلا فرق، لنستمر في الحياة على أي صورة.
1: لا أحد يريد شراء السمك.
0: التاجر قال لنا صيدوا لنا موزا أفضل من السمك.
2: وكيف نصيد الموز من البحر أيها الغبي؟
0: الحق معك، هذه مشكلة كبيرة.
3: أين ذهب جيراننا أهل القرية؟ ومن هؤلاء القرود؟
1: لم يتحول سمحون إلى قرد.
2: أدفع ذهبي كله وأعود إنسانا ليوم واحد.
0: هل نبلغه أننا أهل قريته وأصحابه؟ ربما يساعدنا.
2: لا، إن كرامتي تمنعني.
1: لا يوجد للكرامة قرود. عفوا.

0: يوجد للقرود كرامة. يا سيد سمعوني أكبر الصيادين.
1: إنه صوت آدمي، كيف هذا؟
0: نحن جيرانك وأهل قريتك، استيقظنا اليوم على هذه الحال.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: هل تستطيع أن تساعدنا لنعود بشر؟
1: كيف؟ إنه أمر الله ولا راد لقضائه.
3: أيها الناس، أقصد أيها القرود، كفوا عن القفز وأنصتوا لي.
0: ماذا تريد يا كبير القرود؟
3: علينا أن نفكر في تدبير حياتنا الجديدة. لقد فرغ الطعام من كل البيوت وغرقت كل المراكب بسبب إصرار البعض على الحفر فيها.
2: كنا نلعب.
3: والعمل، ماذا سنأكل غدا؟
0: هذا سؤال مهم. أقترح أن نأكل موزا وعنبا.
2: عندي فكرة جيدة. نأخذ ذهب النساء ونستبدله بالموز.
0: هذه فكرة ميمونة.
4: لا لا لا لا لا لا، فكرة بلهاء. لن أعطي ذهبي لأحد أبدا أبدا. إياكم والذهب. اتركوني ذهبي.
1: حمدا لله تعالى، عادت الحيتان إلى البحر. يا زوجتي، اقتسمي ما رزقنا به الله مع إخوان الصيادين، واقتطعي جانبا لنتصدق به على جيراننا المساكين خلف الجدار.
5: لا تذكرني بهم، إنهم لا يكفون عن التشاجر والصراخ طوال النهار، ولا يكفون عن البكاء والنحيب والتحسر طوال الليل.
1: هذا جزاء من يغضب الله.
5: لو علم المذنب بهول العقاب لما أقدم أبدا على ذنب.
1: هيا بنا.
0: يا ليتنا لم نستمع لكلام ميمون.
2: نحن جميعا جوعى، وهو الوحيد الذي يحصل على الطعام.
0: طعام مهين، الموت أفضل منه بكثير.
3: أستطيع أن أدهشكم الآن أكثر. سأريكم كيف تخبز الفلاحة عجينها. لنتخيل أن هذا هو عجين الفلاحة. انظروا.
0: هذه حركة قديمة، ألا تعرف غيرها؟
3: أستطيع أيضا أن أريكم كيف يتصرف البحارة عندما تهب عاصفة. إنهم يتسلقون الصارية بسرعة هكذا ثم يرتعشون من الخوف هكذا والرياح شديدة هكذا.
0: رائع، خذ هذه. رائع، خذ هذه الموزة. أرنا الآن كيف ينجو القرد من الغرق. أخرجوه من الماء لنتسلى به أكثر.
6: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. صدق الله العظيم.
7: وهكذا صار أصحاب السبت آية لمن يتحايل على شرع الله أو يظن أنه أعرف بشؤون حياته من خالقه ورازقه. عندما يخالف العبد ربه يهبط من كرامة الإنسان إلى مرتبة الحيوان. أراكم على خير غدا إن شاء الله.

الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم.

يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن.

يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا حنان ويا منان، يا رب يا رحمن ويا مستعان، يا كريم أعطنا من خير ما أعطيت نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عطاء تحبه وترضاه وأنت ضاحك إلينا وراض عنا وراض عنا، عطاء غير ممنون، عطاء ما له من نفاد، عطاء أنت له أهل، إنك أنت يا الله أهل التقوى وأهل المغفرة.

0: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. يا الله، يا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، يا رب يا رب. يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

فوقفت العيون عند ذكره دامعة، ترنم الرعد بتسبيحه، لمع البرق بتمجيده، شد الطير بذكره، هدل الحمام بشكره. شكره نعمة تستوجب الشكر، ومدحه فضيلة للمادح تستحق العرفان، والثناء عليه منة منه يختص بها من يشاء.

يا من كسوت العظم لحما لينا ونفخت فيه الروح وهو مجندل، ألبست طير البر ريشا وارفا في حسن بردته الجميلة يرفل، وهديت سرب النحل نحو بيوته فإلى خليته يروح ويقبل. علمت يا رب بفضلك هدهدا فدعا إلى التوحيد وهو محجل.

الله المستعان إذا أجدبت الديار وتأخرت الأمطار وذبلت الأشجار. الله المستعان إذا قست القلوب وظهرت العيوب وكثرت الذنوب. الله المستعان على كل ظلوم جبار، وعلى كل خائن كفار، وعلى كل جاحد ختار. الله المستعان على فتنة السراء والضراء، وعلى الشدة والرخاء، وعلى المصيبة والنعماء. الله أكبر عدد قطر البحار وورق الأشجار ورذاذ الأمطار وذرات الغبار. الله أكبر عدد حبات الرمال. الله أكبر مع تعاقب القرون والأجيال. الله أكبر عند تصرم الأعمار والآجال. الله أكبر حقا حقا. الله أكبر محبة وصدقا. الله أكبر عبودية ورقا.

0: إليك يساق الشكر في كل لمحة، ويزدان شرق بالثناء ومغرب، وعنك روى الركبان كل محاسن، وقلبي في أفياء ذكراك مخصب. فوالله لو صغنا من الدمع قصة تدبج بالحمد الجزيل وتكتب، ولو نسجت أعصابنا في مديحكم وسال دم بالحب يهمي ويسكب، وسرنا على أجفاننا ووجوهنا على وهج الرمضاء فيك تقلب، وقد مزقت منا الرمال خدودنا على النار نشوى أو على الشوك نسحب. لما بلغ المثنون بعض جلالكم، ولا أدركوا بعض الذي لك يوجب، وتالله لو أن السماء صحيفة بها الشكر يروى والثناء يرتب، وأشجارنا الأقلام والبحر حبرنا، ونحن طوال الدهر نملي ونكتب، لما بلغوا في كنه شكرك ذرة ولو دبجوا فيك المديح وأغرب.
1: وسلمت إبراهيم والنار أوقدت،

0: أنت الذي أنجيت في الحوت يونسا وقد فر من أوطانه وهو مغضب.
1: نحمده تعالى على جزيل إنعامه وإفضاله، ونشكره على جليل إحسانه ونواله، وله الحمد على أسمائه الحسنى وصفات كماله ونعوت جلاله، وله الحمد على عدله قدرا وشرعا، وله الحمد في الآخرة والأولى، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العلي الكبير، تعالى في إلهيته وربوبيته عن الشريك والوزير، وتقدس في أحديته وصمديته عن الصاحبة والولد والوالد والولي والنصير، وتنزه في صفات كماله ونعوت جلاله عن الكفء والنظير، وعز في سلطان قهره وكمال قدرته عن المنازع والمغالب والمعين والمشير، وجل في بقائه وديموميته وغناه وقيوميته عن المطعم والمجير، فسبحانه ما أعظمه وما أحلمه وما أجله وأكمله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبي ونعم الوكيل.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

0: نصائح تربوية
1: من الرشيد أف أم. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدت.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10:00 صباحا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. المجتمع اللي نزلت بيه آيات القرآن الكريم، فطبعا المجتمع كانت تغلب عليه قيم البداوة، وقيم البداوة مو من السهل عليها التخلي عن السلوك النفعي إلى السلوك الأخلاقي، يعني يريد لها تربية طويلة يا الله تقدر تنقلها، لأن المجتمع البدوي يتعامل من منطلق الغرائز مو من منطلق القيم.

غريشة النفع، غريشة الغلبة والقوة، غريشة القهر، يعني يتعامل من هالمنطلقات. إذا أردت تنقله من منطلقات النفع إلى منطلقات القيم يريد لفترة. مو معنى هذا ما كان أكو قيم، لا عندهم، قد تكون أكو قيم متوارثة من الأديان السابقة أو مما أقره العقل، لكن تبقى الصبغة السائدة عندهم الأغلب يعني في سلوكهم يكون بدوافع منفعية، لأنه الآية اللي قبلها ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته خيرة فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. شنو السبب نزولها؟ هذول كان الواحد من عندهم يجي يسلم، إذا أسلم وأنتجت فرسه زين وما أصابه مرض، المدينة كان من يطب لها الإنسان يحم، يظهر أكو بيها كانت موبوءة بالملاريا مثل ما نعبر عنها، ها؟ ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرفع الله حماها فينقلها إلى الجحفة، فهذا إذا فرشه أنتجت وشياهه تناشلت ولم يمرض وولدت زوجته ذكر، وولدت زوجته ذكر، نبه شوي لهالنقطة، هاي أيضا من قيم البداوة، لأنه باقي عندنا إلى الآن المرأة إذا جابت بنت وعدت تبتلي على عمرها، شنو مخزن ما البنات، شنو مسكينة، شنو ذنبها، يعني المفروض أن الظاهرة هذه اللي ما تزال إلى الآن في مجتمع البداوة أن المرأة إذا ولدت بنت هاي تنبذ، أحيانا يعتزلها يعني يدير خباء عنها، يعتزلها نهائيا، وأكثر من هذا ما يطبون إلى بيته، ما يأكلون ببيته إذا كثرت بناته، معروف هذا. هسا بعضهم ترى قد تكون دوافع أخرى، شوف شوف أكو فد رأيين، واحد من شعرائهم يقول إذا ما المرء شب له بنات عصبنا برأسه عنة وعارة، واحد لا شكل آخر يتناولها من زاوية أخرى يقول أحب بنيتي ووددت أني دفنت بنيتي في قاع لحدي وما بي أن تهون علي لكن أخاف بأن تلاقي الذل بعدي، فإن زوجتها رجلا غنيا سيشتم جدها أو سيلطم خدها ويشب جدي، وإن زوجتها رجلا فقيرا ستبقى عنده والهم عندي، سألت الله يأخذها قريب، سألت الله يأخذها قريبا وإن كانت أعز الناس بعدي. هل ينظر من زاوية أخرى أن هذه خاف تذل وخاف ما تصير لها عند إنسان يعرف قيمتها، وهذا تفكير سليم يعني ما بيبعش. يعني لو نرجع للحديث النبوي الشريف ابنتك كريمتك انظر لمن ترقها، لما تيجي تزوجها زواج رق، انت اي مرة راح تخليها رق؟ فهذا تفكير سليم، لكن لا، التفكير البدوي ما ينظر لها الزاوية، ينظر أن هذه لا تطاعن بالرماح ولا تقاتل بالسيف ولا تدفع الضيم عن العيال، ولذلك ما أورثها، ولذلك اعتبرها عبء، ولذلك يعتبروها فتكائن غير مرغوب به، ها؟ فهذول كانت من قيم البداوة الشائدة عندهم، وهذا بعضهم يروح إلى أبعد إلى التطرف المعروف، ينتظر المرأة تمخض ساعة المخاض إذا وضعت بنتا القبر إلى جانبها رأسا يدفنها ويهيل عليها التراب. الغرب في هذا إذا أنتجت فرشه وتكاثرت شياهه ولم يصب بمرض وولدت ابنته ذكرا حمد الدين وشكر النبي، وإذا لا تعرض شوية إلى مرض ولدت زوجته بنت وشياها شوية ما أنجبت قال ما أصبت من هذا الدين إلا شر

0: نبه.
1: فهل هالجانب البدوي هذا اللي كان يشبب هالمعنى اللي ذكرتها الآية الكريمة أن هذا يعبد الله على حرف، هذا متصور أن وسيلة نفع يعني، يعني السلوك النفعي المسألة مو مسألة قيام وعقيدة وهي رسالة سماء جاية تنقذ تخلص من الضلال تجيبه إلى الهدى تصلح سلوكه، لا لا هذا مو بحسبانه، بحسبانه أن هذا الدين أنا ما استفدت من عنده شيء، المسألة ما مسألة إفادة بيع وشراء سوق يعني سوق. فأعود للآية، نرجع الآية، الآية تقول هذا هو هذا يدعو لمن ضره وين يروح ويرجع للصنم يعبد الصنم، فإذا عبد الصنم يوقف طبعا يدعو الصنم أن يجلب له خير ويدفع عنه شر. خلينا نجي إلى موضوع الدعاء. الحقيقة الناس بالنسبة للدعاء أقسام، وبالذات المسلمين تلقى قسم يعتمد على الدعاء اعتمادا مطلقا، يعني هذا يقول لك أن الدعاء أساس كل شيء، أنا أدعو الله يرزقني، أدعو يطيب مرضي، أدعو يدفع عدوي، أدعو أدعو، يعني كل شيء موقوف أو بالأحرى أنه علته الوحيدة الدعاء، دعاء غير الدعاء ما له أثر، دعاء نعم. مو هذا عمر بن يزيد دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه قال له ابن رسول الله أنا عندي جار اسمه فلان، هذا يقول أنا أقعد أصوم وأصلي وأعبد ربي وأذكر الله وأدعو ربي نعم هو يرزقني ولا أخرج لطلب الرزق، هو نفسه مثل ما يجيني الموت يجيني الرزق. قال للإمام سلام الله عليه هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم دعاء، هذا لا يستجاب له دعاء لأنه ما جاء يأخذ بالأسباب التي وضعها الله. قال له يا ابن رسول الله الاثنين الباقين منه، قال الاثنين الباقين واحد يقعد بالبيت يدعو على زوجته يا ربي ميتها وريحني منها، تدعو على شنو اي امرها بيدك ما عجبك الوضع مو انت شخصيا خلاص افترق عنها، هي تلزم طريقها وتلزم طريقك، هي امرها بيدك منوط لك، انت تجي تدعو كانه هذا فالنمط من السلوك الفعلي اللي يلوث العقل او يلوث الادراك، المفروض عندك عقل انت وتعرف هاي الامور التخليه بيدك، انت الامر منوط بيك ماكو داعي يا ربي بعد على شنو، بيدك الامر الله عز وجل عطاك العصمه بيدك وتفضل انت تقدر تفترق عنها، ويغني الله كلا من فضله كل واحد يلزم دربه. فهذا يقول له دعاء لما يقعد يدعو عليه من يقول له الدعاء ما في داعي للدعاء، دعاء ما له موجب ما له لزوم، هذا واحد. والثالث من يقرض إنسانا ولا يشهد عليه، واحد يقترض من واحد شيء الله عز وجل قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل، زين فشرع الكتابة، هذا أنت تطيه ما تكتب ما توثق حقك ويروح ياكلك وتظل انت الله عز وجل تدعو لي يا رب اصنع بي كذا وعبي كذا، الله عز وجل يقول انا ايش دعاء ما اقبل لي انا واسس امشي على الاسس امشي على الاسس وثق امرك من اول الامر وفي ضروره انت تدعوه خلي لي الاشمه الخارج ارادتك انت ما طول اشباب طبيعيه الاشباب الطبيعيه اعمل بها اذا الاشباب الطبيعيه اكدت فعل الدعاء زين. إذا أكو عندنا نمط من الناس يعطل الأسباب، وهذا إذا عطل الأسباب عطل الحياة، لأن أرجوك إذا كان الدعاء هو واحد المشاكل، يعني ما معنى رسول الله صلى الله عليه وآله كان يشيل سلاح ويقاتل ويقعد بين أصحابه ويقاتل، الأئمة الله عليهم يكتشفون ويقاتلون يعمون وإلى آخره، يعني يأخذ الأسباب الطبيعية بأجمعها، لانه اذا صار البناء احنا نقدر نحاول نحل المشكله بالدعاء وحده ما سنى شيء، ظلت كلها قائمه على دم وشاق، ما ممكن نستطيع ان نحل مشكله بالدعاء وحده، الدعاء

دور مهم، لكن بالضميمة سيجينا إن شاء الله خلال الحديث. إذن إذا صار البناء كان يعتمد على الدعاء ومعنى أفضل الأسباب، ليش الله عز وجل منحنا أسباب التمكين؟ الله تبارك وتعالى أمرنا باستعمار الأرض أن نعمرها، وأعطانا التمكين أسباب التمكين. أسباب التمكين أعطانا القدرة العقلية والقدرة العضلية، نبه لي، ورفع عنا المانع، المانع التكويني رفعه، خلانا الأرض صالحة للاستثمار، والمانع التشريعي أيضا رفعه، خلانا الأشياء على الإباحة. إذن أزال الموانع وانطانا القدرة والقابل، كل أسباب التمكين وضعها. إذا صار البناء الدعاء وحده، مو تلقاه قاعد ويا ربي موت الظالم وموت الشمه ويريد ينام بحوشة والله يموت للظالم. لا يا لا لا، أنا أذكر واحد هذا أعرابي، شد عليه أعرابي فطعنه، لما طعنه هو هم قابله بالمثل طعن. قالوا له ليش أنت أما تحب أن تلقى الله وأنت مظلوم؟ قال لا ما أحب أن ألقى الله وأنا مظلوم، لأن الله يحتاج علي، يقول لي خلقتك كالعير، هاتقنك أنت شاعر، شنو أنا أدافع عن نفسك؟ شنو المفروض؟ شنو أنت مفروض تدفع عن نفسك؟ ها مفروض أنت بلدك يتعرض إلى إبادة، يتعرض إلى ابتزاز، يتعرض إلى مصائب، وانت قاعد يا ربي ويا ربي. أرجوك بما تستطيع، ما طول عندك قدرة، أقل أبسط أنواع القدرة ألا تمكن الظالم من الظلم، فليكن عندك الجانب السلبي إن لم يكن عندك الجانب الإيجابي. أنت إذا توقف تدعم لك مستنقع، ها؟ وين دينك؟ وين خلقك؟ وين قيمك؟ نعم. في الدعاء اقعد يا ربي غير أبي. يا سيدي لو كان الدعاء واحد، يعني أكد لك دعاءكم ايل ضخم، ممنوع صحيح يا ربي عندنا افضل الاخلاق، لكن دعاءكم ايل واحدة يطرد لي مستعمر ابدا، او يطرد لي ظالم ابدا، ما بكي. لو كان الدعاء واحدة كان قاعد رسول الله صلى الله عليه وآله وما اشترى سلاح ولا قاتل، وكان قتل، وكان قعد الإمام علي بن أبي طالب يقعد يجي في قلب الحرب، بيد الحرب بيد والسيف بيد، ويصيح دبوا دبيب النمل لا تفوتوا وأصبحوا بحربكم وبيتوا حتى تنالوا الثار أو تموتوا أو لا، فإني طالما عصيتوا. إذن هذا اللي يعتمد قسم من الناس يعطل الأسباب ويعتمد على الدعاء، هذا قسم. قسم لا بالعكس تماما، يعني طرف يناقض هذا، يقول شنو دعاء؟ دعاء يعني الله عز وجل بالدنيا ربط الأسباب بمسبباتها. أنا أريد أزرع، لما أريد أزرع أجي أشوف لي وصلة أرض صالحة للزراعة، أحرثها وأدبر لي ماي وأدوات حار، وأبعد أنا حتى الله يعطيني زرع. أسباب طبيعية، والأسباب الطبيعية حتما تعطي ناتجها، نتائجها زين. كل الأسباب الأمور منوطة بأسبابها الطبيعية، أنا علي أن أوفر الأسباب الطبيعية. شنو معنى الدعاء؟ أنا إذا ما أطلع للسوق أطلع إلى السوق أكتشف وأعمل وأحصل لي كم دينار وأكل بين زين. إذن أنا أتبع السبب الطبيعي، هاي بالدنيا. أما بالآخرة، بالآخرة لما يا ربي لا تعذبني بالنار زين، يقول يعني أنا جاي أطلب من الله عز وجل أن لا يرتب الأثر على السبب، والله عز وجل فيما تعبدنا به، تعبدنا بأن يرتب الأثر على السبب. شلون يعني يرتب الأثر على السبب؟ يعني النتيجة أحيانا قهرية. شلون النتيجة؟ أقرب لك المعنى. لما تقول واحد زائد واحد يعني يصير اثنين، أبرد لك كلام. أنت ما يصير تقول واحد زائد واحد ما يصير اثنين، لا يصير اثنين قهرا شئت أم أبيت. أنت ترتيب الأثر، الله عز وجل وعد ووضع قانون بأن الإنسان إذا ارتكب جريمة يعاقب. تعال يا ربي ارفع عني الذنب، خل ألفت نظرة هذا.

هذا الحقيقة الله عز وجل تمام حكم بأن المذنب يعاقب، لكن أكو بين الحكم وبين التنفيذ مسافة، هاي هي اللي يقع بها العفو. صحيح الله حكم تمام، رتب أثر على الذنب حكما لكن مو تنفيذا، التنفيذ هنا يقع العفو، يقع العفو بالتنفيذ، أن الباري عز وجل يعني ما ينفذ العقوبة. فهذه ذول اثنين طرفين. الطرف الثالث اللي هو الصحيح، أن الذي عليه الأنبياء، الذي عليه الرسالات، الذي عليه القواعد، أن الإنسان يعمل ويدعو. شو تنبه لي؟ حتى يدعو بأن يأخذ السبب الطبيعي، السبب الطبيعي أثره. كيف؟ شلون يعني؟ يعني أنا جاي ألاحظ أن أحيانا الإنسان الأسباب الطبيعية متكاملة عنده، لكن هي مو علة تامة. ما جاي الأسباب الطبيعية ما جاي تبطي الناتج. شلون؟ يعني جاي أشوف لي فلاح عنده قاع طيبة، وعنده إلى جانب القاع أكو عنده أيضا قدرة على العمل، جاي يفلح الأرض يدب البذور ويهد الماء ودرجة حرارة معقولة معتدة، وما يصير عنده زرع، وزوجة صالحة وهو صالح للإنجاب، واثنينهم صالحين للإنجاب، وما يصير عنده ولد. إذن المسألة مو السبب وحده ولا الدعاء وحده، اثنين يعني الجمع. أنا أسوي الأسباب وأنصرف أنقطع إلى الله عز وجل، هو اللي يخلي السبب يأخذ أثره، اللي يخلي السبب يأخذ مجرأه، يخلي إرادته تمر، الفيض يمر عبر هذا، عبر هذه الوسائط كما يعبرون عنها الفلاسفة. زين، إذن في واقع الأمر الدعاء يدفع أمواج البلاء، لأن خصوصا الدعاء بمعنى عبادي، لكن مو معناه يستلزم ترك الأسباب الطبيعية، لأنه أكو أشياء أنا أكبر من حجمي، إذا ما الله عز وجل يدفعها عني أنا ما أقدر أدفعها بالأسباب الطبيعية. أكو أشياء من حيث لا أشعر، الله تبارك وتعالى من حيث لا أشعر هو يكفينيها، لأن إذا انقطعت إليه وفوضت أمري إليه ودعوته أنا أنتظر من عنده أن يذود عنه. وإذا كان الإنسان عندما يدعو له واحد يقول له ادفع الضر عني يشعر بذل، لكن بالنسبة إلى الله لا، ما يشعر بذل، لأنه يحقق معنى العبودية، ومعنى العبودية عز عند الله. ها؟ وأنا السائل الملح، وأنا السائل الملح ويجلو وحشة الذل، أنك المسؤول. نعم هو الله عز وجل، أنك المسؤول. نعم هو الله عز وجل. فإذن في واقع الأمر الدعاء لابد منه، لكن مو معناه ترك الأسباب الطبيعية، لابد من الأسباب الطبيعية. زين، انتقلت الآية الكريمة، قالت يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. هنا تمر عندنا نقطة لابد من الإشارة إليها، أن دفع الضرر نعم مقدم على جلب المنفعة، أن الإنسان إذا عنده منفعة وضرر لا، هو لازم يبادر إلى دفع الضرر، لأن دفع الضرر أهم من جلب المنفعة. وخر الضرر، لما الضرر توخر هو دفع الضرر في الواقع منفعة، هو دفع الضرر بنوع من الأنواع منفعة. فدفع الضرر أهم من جلب المنفعة، وهذا معنى العقلاء، هذا معنى العقلاء ينظرون إليه، يبادرون إليه ويعرفونه. الآية الكريمة تقولهم لذول المشركين أنتوا تدعون صنم، الصنم ضره أقرب من نفعه. جنش، شنو معنى هذا؟ يعني الصنم يقوى عنده قدرة على الضرر؟ لا، هي الضرر الواقع مو ناتج من الصنم، إنما ناتج ممن يعتقد أن الصنم يضر وينفع. الضرر منا يجي، ينولد منا منين؟ أولا تجري بعقلك، الله عز وجل اعطاك عقل، وهذا العقل جوهرة يميز. فأنت لما تيجي إلى صنم لا يضر ولا ينفع، تتصور أن ينفع ويضر، معناه أنت لوثت عقلك، لوثت عقلك، يعني العقل اللي ينزل إلى هالمستوى

هذا عقل ما يسوي شيء. انت اللي تعتقد انا خشبة هي قدام عينك، خشبة لا تضر ولا تنفع. اذا كانت خشبة لا تضر ولا تنفع، شنو معنى عبادتها؟ شنو معنى انك تيجي تخشع لها؟ يا اخي هي قضية غريبة والله. انا بعيني شفت جماعة، يعني هذول واحد بروفيسور هذا شفته في دبي ناجل قدامنا، يقعد هندي ويقعد الصبح، وصار ذاك مو شخص عادي، يقعد الصبح يطلع الصنم هذا من تحت شو اسمه ويسجد الى وينحني الى ويعبده. غريب، تستغرب هالعقلية هاي. عقلية يعني تلعب ادوار ضخمة في التقنية، يعني شخص عالم في هالامور. مع ذلك يجي لك كذا. قصة الأديان قصة غريبة، قصة عجيبة غريبة. يعني لما تيجي إلى موضوع الأديان إلى هنا وتقف، كل الست هذا أرجوك يطارد على بقرة يأخذ رجيع البقرة، ها فظيع، يعني فظيع. ما تقدر تتصور أن هالموضوع شيء غريب. أرجع الموضوع، إذن الضر منين؟ يعني الضر أولا أنت راح تلوث عقلك، وثانيا راح تضل الاخرين، هذا الضرر، لان الاخرين قد يقتدي بيك واحد. يعني لما يشوفك انت، مو اكو بعض الناس يتبع الكثره، نبه لي، يتبع الكثره ابدا، ما يعرف، شافوا خمسه سته التفوا حول شيء تبعهم ابدا، شو اقول لك؟ والله هذا هوايه هوايه ناس. ولذلك تجي هاي نظريه الكثره، تلقاها نظريه الكثره عند كثير من الناس. بس انا هذا مئات من الناس ملتفه حوله، افرض مئات من الناس ملتفه حوله، يعني اذا اكو 300 نعجه التفت حول شيء، معنى ذلك انه هذا الشيء زين؟ يعني ما اكيد بلا طعمه. لا، يعني المساله. ولذلك احنا نلاحظ ان القران الكريم يحاول ان يربي عقولنا، ما يخلينا امعة، يربي عقولنا على القدره على التحرك. لا تصير امعة تقول إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءت. لا، فليكن عندك القابلية، عندك يعني حكم عقلك، هذا مقياسك، ارجع إلى المقاييس الصحيحة. المسألة مو أنك تشوف جماعة مثلا مهرولين، أنت تهرول وياهم بدون أن تعرف نتيجة الهرولة شنو هي. فالضرر مرة من تلويث العقل، ومرة من خلق الأسوة للآخرين، جاي تخلق أسوة أيضا للآخرين. ذولا تخلي الآخرين أيضا يسلكون نفس الدرب، يجون إلى عبادة الصنم كما تعبده أنت. زين، هاي اثنين. الثالثة أن هذا يستأثر بأقدس، يستأثر بأقدس نزعة عندك. ترى ما أكو نزعة أقدس من النزعة الدينية. شوف أنت لما ترجع إلى إلى إلى الجغرافيا، اللي كتبوا بتاريخ الشعوب وبالجغرافيا يقولون ممكن نلقان بلد من البلدان من أقدم العصور، ممكن نلقان ما دي مستشفى، ممكن نلقان ما دي سوق، لكن بلد أو قرية ما فيها محل العبادة ما بي. كأن الإنسان منذ خلق في أصل فطرته أكو نزعة عنده بفطرته أنه لا بد من قوة تدير هذا الكون. نبه لي، هاي النزعة مرة يصورها بالشجر، يصور أن الشجر النبات، مرة يصورها بالكواكب، يعبد الكواكب، مرة يصورها في بعض الحيوانات، ولا هو عنده في أعماق نزعة، عنده في أعماق نزعة لشيء يتوق إلى عبادته، يريد يتولى عباد العبادة. فهذا إذا الله عز وجل هيأ للأسباب اللي توجهها نحو الطريق الصحيح يعبد الله. طب وإلا قد يعبد بشر، أو قد يعبد بعض الكائنات، أو أحيانا قد يعبد المادة. المهم أرجع للآية، فإذا يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. شوية تنبأ لي والله لهالنقطة. المولى هنا المقصود به الناصر، هذه اللفظة من الألفاظ المشتركة. الألفاظ المشتركة احنا كعدنا وعدنا الاشتراك نوعين يقسموا، اشتراك اكو لفظي واكو اشتراك معنوي.
الاشتراك اللفظي مثلا مثل هاي لفظة مولى. لفظة مولى تطلق على العبد، العبد يسموه مولى، والسيد يسموه مولى، والناصر يسموه مولى، والمساعد يعبر عنه مولى. زين، فأكو هو يعني إلها معاني، كلها هالمعاني تشترك بلفظة واحدة. والاشتراك المعنوي لا، يعني عدة ألفاظ تبطي معنى واحد، مثلا غضنفر، حيدر، أشد، سبع، كلها معناها واحد. سبع يعني معناها، طبعا ألفاظ متعددة لكن المعنى واحد. شنو اللي يعين المعنى بالاستعمال؟ يعين القرينة. شلون يعني قرينة؟ يعني مثلا أنا لما أقول والله أنا شفت لي قمر بالغرفة، مو معناه القمر هذا الكوكب صاير بالغرفة، معناه فد وجه جميل يشبه القمر. نبالي القرينة، القرينة تعين المعنى، نفس القرينة هي اللي تعين المعنى. جن رسول الله صلى الله عليه وآله رجع من حجة الوداع، من حجة الوداع صار بغدير خم. غدير خم مكان أولا موبوء، كان بمستنقع وكل باللي يقيم به شويعات لدعة يصاب بالحمى. جن بالإضافة إلى هذا كان شديد الحر، والأرض وعرة ومملوءة أشواك، حسك وسعدان وأشواك. بهالمكان هبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله يحمل الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. أمر النبي أصحابه، نزلوا، أمرهم بقم ما تحت الدوح، الدوح الشجرة شوية المرتفعة، قم تحت الدوح يعني عبارة عن يحشون الأشواك الضارة، حشر وخروا صلحوا الأرض للجلوس، قموها كلها صارت صالحة، وأمرهم بالجلوس. قام الواحد من عندهم يأخذ رداء، يحط نص من رداء تحت رجليه ونص من رداء على رأسه عن أشعة الشمس، والوقت شديد الحرارة. وصعد رسول الله صلى الله عليه وآله على المنبر، أعلن هذه الوثيقة، وثيقة حقوق الإنسان، اللي الواقع ما قدرت يعني فقهاء القانون في عصر الذرة ما استطاعوا أن يأتوا بأشمل وأوسع مما شرعته هذه الوثيقة الضخمة، وثيقة حقوق الإنسان. صعد رسول الله على المنبر أعلنها، ثم بالأخير صح: أيها الناس، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: اللهم اشهد، وأنت يا جبرائيل فاشهد. ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: اللهم فاشهد، وأنت يا جبرائيل فاشهد، ثلاث مرات. ثم أخذ بيدي علي، رفعه حتى بان بياض ابطيهما للناس، قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، ولعن من نصب له العداوة والبغضاء. طيب يجيك المؤرخ يقول: ها يعني النبي إنما قال من كنت مولاه، يعني من كنت أنا ناصره فعلي ناصره، يعني جامع الناس كلها يريد يقولهم إذا أنا ناصركم علي بن أبي طالب أيضا ناصركم. اشتهوى الحقد. ليش؟ ويا الرجل هذا كل ذرة من جسمه في خدمة الإسلام، كل لحظة من لحظات حياته في خدمة الإسلام، ليش هالموقف السلبي منه هذا؟ وأكد لك وحياتك والله ما يضير هذا الرجل، لكن يضيرنا إحنا. أرجوك لو أردن حرف أنا عن علي بن أبي طالب شي يصير، يعني أرجوك لو أردن حرف أنا عن علي بن أبي طالب شي يصير، يعني ينقص؟ لا والله ما ينقص، لا وحياتك، لأن هذا الرجل الله عز وجل أحبه وأغذق عليه حبه. صدقني أنه هو هم ما يريد إلا وجه الله، هو هم في حياته كلها ما كان ينشد إلا وما يعني شيء أبدا. شنو اللي يريد من هالدنيا كلها؟ شو كان ثوب مملوء مزق ورقع، أما والله لقد رقعت مدراعتي حتى استحييت من رقعه، وحتى قال لي قائل: ألا تنبذها عنك؟ فقلت: اعجب عني، فعند الصباح
يحمد

0: طب الشرع
1: هذا ثوبه ورغيفها، ذاك اللي يتناول يأكله شوية تمر يشتري من السوق ويمسح بيده على بطنه، أفلح من كانت له قوصرة يأكل منها كل يوم مرة، هذا طعام وبيت ذلك الكوخ الذي إذا قام ضرب سقفه برأسه. شيء أخذ من لكن شيء انتزع من الحياة، انتزع من الحياة الألق الذي لا يخفو. سيبقى علي ألقا بالعيون وفكرة بالرؤوس، نعم، وموقفا عند الأحرار. فإذا في واقع ما يعني وحياتك، ما يعني أن يعادي أحد أو يغمض حق، أبدا أبدا. هو كل ما يريد، كل ما يريد يريد وجه الله، طالما عفر وجهه بالتراب طلبا لوجه الله مؤثر، ها؟ ذلك الوجه الكريم طالما عفره بالتراب. يقول سويد بن غفلة، أنا وجماعة نايمين عند علي بن أبي طالب ونوف البكالي، يقول والله لقد رأيته نصف الليل شبيه الطائر عقله، يتلمس الحيطان يرفع بصره إلى السماء يقول ليت شعري أفي غفلاتي، أمعرض أنت عني أم ناظر إلي، ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما أنا لي أن أستحي من ربي. فعلى العموم لا يضيره أن يعبر عنه التعبير، بس أرجوك يعني هو هذا كان اهتمام النبي منصب على أن يقول أنا ناصرة اللي كنت أنا ناصرة علي بن أبي طالب ناصرة، هذا هو الهدف؟ لا، الهدف أكبر من هذا، إشراك بالولاية العامة. بس شوف العبث ينتهي مع الأسف يعني هذا الرجل في واقع الأمر كان الناس فيه صنفين، يعني صنف يصعد به إلى مستوى الألوهية وصنف يأبى عليه أبسط حقوقه، نبه لي، يعني قليل نمط الأوسط اللي ينظر إليه النظرة التي أرادها الإسلام. أعود للموضوع، لبئس المولى بعد ولا بئس العشير. العشير شنو؟ الصاحب. العشير هو الصاحب، كأنه القرآن الكريم يقول الإنسان في حياته ما يستغني عن صحبة. طب مدني، الإنسان مدني بالطبع، ولما يكون مدني يريد يتفاعل مع الناس ويريد يشبع عند حاجاته، عند حاجات نفسية وعند حاجات عقلية وعند حاجات جسدية. حاجات النفسية من جملتها العبادة، نعم، فيحتاج إلى من يرشد إلى طريق العبادة الصحيح. يقول أنت تتعاشر ويا صنم، هذا بئس العشير. الإنسان في الواقع ينبغي أن يختار لفكره الزاد الصالح، ويختار لصحبته الشخص الصالح، ويختار لأخلاقه المربي الصالح. وانت دني كلهن يملكن الإنسان، كلهن يملكن الإنسان. ولذلك ورد النهي عن رفيق السوء. رفيق السوء بالواقع مو يقولون الفلاسفة صديقك كرقعة الثوب، شايف الثوب اللي تلبسه ذات تخلي له رقعة، لكن يكون من جنسه، حاول أن يكون أكو شنخية بينك وبين اللي تواخيه. ولذلك ورد الأمر بصحبة الأخيار، وورد الأمر بصحبة العلماء، مجالس العلماء وزاحمهم بركبتيك. أنت لما تبعد يم الرجل الصالح، إذا قعدت يم الرجل الصالح بالواقع حتى لو ما تستفيد من عنده، لكن مثل اللي قاعد يم واحد يبيع طيب، على الأقل يشتم الرائحة الطيبة. وإذا تبعد يم إنسان غير صالح، مثل الإنسان اللي يقعد يم كنيف أجل الله سامي، يتأذى بريحه. فالاختيارك أنت، البيئة اللي تختارها مثل ما تشتهي أن تختار لابنك بيئة طيبة، اختار لنفسك بيئة طيبة، يعني بيئة بيها خلق، بيها استقامة، بيها تربية. العشير اللي تعاشره في واقع الأمر مو يكون عشير قائم على النفع. مو أكو بعض الناس في الواقع صادقك ما طول انت مصدر للنفع. شو يقول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه؟ يقول عليك باخوان الصفاء فانهم عماد اذا استظهرتهم وظهوره. وإن كثير قليلا ألف خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. بلي يقول أنت حاول أن تنتخب لنفسك إخوان صفاء. أنا أذكر هذا ابن زياد يقولون كانت الناس تزدحم على بابه أيام حكمه، تزدحم الناس على بابه حتى انكسرت عتبة بابه لما نحي عن الحكم. يريد لواحد يطب عليه يقول له شلونك، ماكو احد، ما حد يساله. فاخذ يردد هذه الابيات: من ناس الا مع الدنيا وصاحبها، فكيف من قلبت يوما به انقلبوا، يعظمون اخا الدنيا فان وثبت عليه يوما بما لا يشتهى وثبوا. في هذا هيك نوع من الإخاء، هذا نوع ما تسمي إخاء، لا رباط مصلحي. من هنا تعرف قيمة بعض أو تعرف قيمة شهداء الطف. خلي أقدم لك نموذج من عدم، وهو هذا العبد الأسود جون مولى أبي ذر. ثم هذا استدعاه الحسين سلام الله عليه. شو وقت صاح له ليلة العاشر. تصور الحسين يعني أراد أن يقابلهم بوضوح، يعني يقول لهم أنتم لا تخدعون، ترى أنا ما أكو عندي شيء راح أعطيكم إياه أكثر من أني أقربكم إلى طريق الشهادة. بس أنا أرسم لكم الطريق اللي راح يكتب لكم الخلود، ترى ما عندي شيء يمكن أن تصلون إلى بها الحياة. صاحبهم واحد كلهم قال لهم: هذا الليل قد غشيكم، اتخذوه جملا، القوم يطلبوني، لو ظفروا بي ذهلوا عن طلب سواي. ما خلى شيء ما بين لهم الحسين وصاح لهذا جون. قال له جون، قال بلى سيدي. قل له: إنك إنما تبعتنا طلبا للعافية، أنت تبعتنا حتى تعيش، حتى تقضى حاجاتك، الآن أنت ليش تبتلي بأمورنا، ليش تبتلي ببلائنا؟ ها أنت بوسعك أن تطلع منا، أسلك ما بين هذين الجبلين، ما الطريق عندك الليل ظلام وروح. التفت له قال: أبا عبد الله، أنا بالرخاء ألحس قصاعكم وبالشدة أترككم. لا والله سيدي إن لوني أسود وحسبي لئيم وريحي منتن، تنفس علي بالجنة يبيض وجهي ويطيب ريحي ويشرف حسبي. شاف الحسين وعيه وإصرار هذا الرجل، رفع رأسه إلى السماء، قال: اللهم طيب ريحه وشرف حسبه. ونزل هذا العبد، قاتل قتال الأبطال إلى أن سقط على الأرض. نزل الحسين على عاته، أقبل جلس عند رأسه، قرأ هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا فد لحظة فتح عينيه، أحس بأحد عند رأسه، شاف الحسين قد أخذ رأسه ووضعه بحجره وانحنى عليه، وضع خده، دعا له على رواياته: لما بصر بذلك استبشر ضاحكا وقال في قرارة نفسه: من مثلي وأبو عبد الله إلى جانبي. كانت هذه عادة الحسين، إذا واحد من أصحابه يوقع هو يجي لي بنفسه، يمسح الدم والتراب عن يواشيه، يدعو له. الوحيد اللي انحرم من عدها منه هو نفسه أبو الشهداء. لما سقط على الأرض ما طلع لأحد، ما خرج إليه أحد. خلاحظ هاللحظات اللي يصورها أن الحجة صاحب الأمر بالزيارة المنسوبة إليه. قال: وهوى

0: بدرها قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك تدير طرفا خفيا الى رحلك وبنيك وقد شغلت بنفسك عن ولدك وآلك يا جد واسرع جوالك شاردا محمحما باكيا وبالظليمة داعيا لما رأينا النشان جوادك مخزيا وشرجه عليه ملويا برزنا من القدوم ناشرات الشعور على الخدود لا طمات وبعد العز مذللات ترى اغلب المحققين يميلون الى انها لم تخرج اليه نهارا انما خرجت اليه في جوف الليل طلعت وياها بعض الارامل وبعض اليتامى الى مصرع ابي عبد الله شعتذر عبدك ما الإنسان خويا فزعنا لك من الخيام نسوى وتواكلين بنا وحتوش عدو مثلها أرأيت ذاك لن يكون سعيدا أحنت فلا أحنت فلا أبتر مدهون نوحا
1: إذ ليش مثلو فقيدين ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فارجع عنا يا رب اللهم اقض حوائجنا لا تعلن اللهم ذنبا إلا فرجته لا هم إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته لا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين هالك والمؤسسون بل عملهم وإلى مؤسس هذا المأتم ومات المؤمنين نهي ثواب الفاتحة.

إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM. قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: سدانة البيت وحفر زمزم وفداء عبد الله.
1: كان خدام البيت الحرام يسمون السدنة، وكانت سدانة البيت شرفا عظيما لا يناله إلا الأشراف والسادة. وكان السدنة هم حكام مكة، وهم الذين يملكون مفاتيح الكعبة ويتولون زعامة الحج وقيادة الناس في أداء المناسك. من أجل ذلك كان التنافس شديدا بين القبائل للوصول إلى سدانة البيت، وكانت كل قبيلة تحاول أن تستأثر بهذا الشرف العظيم دون غيرها.
0: كان بنو إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام هم الذين تولوا سدنة البيت بعد أبيهم، وما زالوا يقومون بها حتى غلبهم عليها أخوالهم من قبيلة جرهم فانتزعوها منهم.
1: واستمرت السدانة في جرهم حينا من الدهر حتى غيروا وبدلوا في شعائر الحج، وطغوا وبغوا على الناس وأفسدوا في أرض الحرم، فسلط الله عليهم قبيلة خزاعة فغلبوهم على سدانة البيت وتولوا أمر مكة بدلا عنهم. فلما

0: ورأى الجرهم ما حل بهم من الهزيمة عمدوا إلى ما أهدي إلى الكعبة من نفائس فألقوها في بئر زمزم، ثم ردموا البئر فطمسوها وأخفوا معالمها، ثم خرجوا من مكة مهاجرين.
1: استمرت خزاعة دهرا طويلا وهي تقوم على سدانة البيت وتتولى شؤون الحكم في مكة، حتى انتقلت منها إلى قريش، وكانت قريش أشرف القبائل في مكة وأعلاها نسبا، لأنها من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. وكان أول من تولى السدانة من قريش قصي بن كلاب، أحد أجداد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مات والد قصي وكان قصي صغيرا، فتزوجت أمه فاطمة رجلا من قضاعة اسمه ربيعة، ونقل ربيعة زوجه فاطمة إلى بلاده بالقرب من الشام، فاحتملت معها ولدها الصغير قصيا، فظل قصي يعيش مع زوج أمه ويظن أنه أبوه، حتى كبر وصار شابا قويا وصلبا فارع الطول مفتول العضلات.

0: في أحد الأيام كان قصي يباري رفيقا له من قضاعة في رمي السهام، فغلبه قصي فاغتاظ القضاعي وسب قصيا وعيره وقال له: أما آن لك أن ترحل عنا أيها الغريب؟ اذهب إلى قومك فاعرف من أبوك. أثرت هذه الكلمات تأثيرا شديدا على قصي، فذهب إلى أمه وسألها: من أبي؟ فقالت: أبوك ربيعة بن حرام. قال: لا، ربيعة ليس أبي. وأخبرها بما سمعه من رفيقه القضاعي. حزنت أم قصي لذلك حزنا شديدا وقالت لولدها وهي تغالب دموعها: أنت والله يا بني أكرم منه أبا وأعلى نسبا وأشرف منزلا، أبوك كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنان القرشي، ونسبك ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل، وقومك بمكة عند البيت الحرام، وأخوك هنالك زهرة بن كلاب سيد قومه. فقال قصي: فوالله لا أقيمها هنا أبدا، ولا أرضى لنفسي أن أكون نزيلا على غير أهلي.
1: وخرج قصي إلى مكة وذهب إلى أخيه زهرة بن كلاب، وتعانق الأخوان وغمرتهما السعادة بلقائهما من جديد. وعاش قصي بمكة وامتاز بخلقه وعقله ومرؤته، وعلى شأنه بين الرجال، وعظم شرفه وضاع صيته، وكان شريف مكة وسادن البيت في ذلك الحين رجلا من خزاعة يسمى حليل ابن حبشية، وكان له ابنة تسمى حبي، فخطبها إليه قصي فزوجه أبوها إياه.
0: أعجب حليل برجولة قصي وخلقه وأحبه حبا شديدا، ولما حضرت حليلا الوفاة أوصى إلى قصي بولاية البيت والقيام بأمر مكة، وبذلك انتقلت السدانة والولاية من قبيلة خزاعة إلى قبيلة قريش، فما زالت بها حتى بعث الله فيها محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.
1: لما تولى قصي أمر مكة

بنى دارا واسعة إلى جوار البيت الحرام سماها دار الندوة، تجتمع فيها قريش في الأفراح والأحزان، ويتبادلون الرأي والمشورة، ويقيمون الولائم والحفلات، ويبرمون العقود والمعاهدات. فما كان يحدث من أمر في قريش إلا ودار الندوة مكانه، وقصي هو صاحب الرأي والمشورة فيها.

0: رأى قصي ما يحل بحجاج بيت الله الحرام من الإرهاق والتعب في سفرهم من بلادهم البعيدة، وما ينالهم من الجوع والعطش، ولا سيما الفقراء منهم، فجمع رجال قريش ووجوهها وقال لهم: يا معشر قريش، إنكم جيران الله وأهل بيته وأهل الحرم، وقد خصكم الله بذلك وأكرمكم، وأنه ليأتي إليكم زوار البيت وحجاج حرمه يعظمون شعائره ويقدسون حرماته، فهم ضيوف الله وزوار بيته، وأحق الضيف بالكرامة ضيف الله، فأكرموا ضيوف الله واجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج حتى يعودوا إلى بلادهم وأهليهم.
1: استجابت قريش إلى نداء قصي وتعاونوا على إطعام الحجاج وسقايتهم، وفرض كل أهل بيت على أنفسهم قدرا معلوما من الطعام والشراب، كل على حسب

0: يتعاون على إطعام الحجيج، فيقدم كل بيت ما يستطيع من الطعام. أما السقاية فكان تدبيرها شيئا عسيرا جدا نظرا لقلة الماء في مكة وما حولها، فكانوا يطوفون بالعيون والآبار والينابيع لجمع الماء.
1: لما تولى عبد المطلب السقاية أهمه أمرها هما عظيما، وبات يفكر في وسيلة سهلة ييسر بها للحجاج سبيل الماء بلا مشقة. وكان قد سمع عن بئر زمزم من أقاصيص الرواة، زمزم التي بناها إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام، ثم طمستها جرهم وأخفت معالمها حين نزحت من أرض الحرم، وتمنى لو قدر له العثور على مكانها لإعادتها سقاية للحاج كما كانت في عهد جده إسماعيل عليه السلام.

0: رؤيا عبد المطلب.
1: في إحدى الليالي بينما كان عبد المطلب نائما أتاه آت فقال: احفر طيبة. فقال: وما طيبة؟ فانصرف عنه الهاتف ولم يجبه بشيء. فلما كانت الليلة التالية أتاه ثانية وقال: يا عبد المطلب احفر برة. فقال: وما برة؟ فانصرف عنه مثل المرة الأولى.
0: ثم عاد الهاتف في الليلة الثالثة وقال: احفر المضنونة. فقال عبد المطلب: وما المضنونة؟ فانصرف عنه ولم يجبه بشيء. ثم عاد الهاتف في الليلة الرابعة وقال: يا عبد المطلب احفر زمزم. فقال: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدا، أي لا يفرغ ماؤها، ولا تذم، أي لا ينقص ماؤها، تسقي الحجيج الأعظم. ثم عين له مكانها.
1: هب عبد المطلب من نومه فرحا مستبشرا، وسرعان ما حمل فأسه ومقطفه وانطلق مع ابنه الوحيد الحارث نحو البيت، وبدأ الحفر في ذلك المكان الذي رآه في منامه. واستيقظت قريش على صوت الفأس يرن في أرجاء مكة، فلما رأوه يحفر بالقرب من الكعبة ثاروا عليه يريدون منعه. فقال له أحدهم: يا عبد المطلب، أتستطيل علينا وأنت فذ لا ولد لك؟ ولولا أنه سيد قريش وله فيهم منزلة لحالوا بينه وبين ما يريدون.
0: حزين عبد المطلب لأن قريشا كثرته بأولادها وليس له ولد سوى الحارث، فغرورقت عيناه بالدموع وتمنى على الله أن يهب له عشرة من الولد يقومون حوله ويمنعونه، ونذر لله أن يذبح واحدا منهم إذا هم بلغوا عشرة من العدد. ولما رأت قريش ما ألم بعبد المطلب من الحزن تركوه يحفر حيث يريد، ومضت أيام على ذلك حتى تبين له غطاء البئر الذي بناه إسماعيل، فكبر وصاح بابتهاج:

0: فأخذ عبد المطلب القداحة وأشرى القرعة بينها، فأيهم وقعت عليه القرعة أو القداح فهو الذبيح. فلما ضرب القداحة خرج قدح ولده عبد الله.
1: كان عبد الله أحب أبناء عبد المطلب إليه وآثرهم عنده، لما كانت له من المكانة والمعزة بين أهل مكة، فكان يسمو على شباب مكة بخلقه الهادئ وعقله الرزين، وكان وجهه دائم البشاشة. فلما هم عبد المطلب بذبح ابنه عبد الله، قام إليه أخوال عبد الله من بني مخزوم، فقالوا: بالله عليك يا عبد المطلب، إلا عدلت عن هذا الرأي، فلو مضيت تذبح ولدك اليوم فإنه سيتبعك رجال من قومك فيذبحون أبناءهم اقتداء بسنتك، فيصبح الذبح في أبنائنا سنة متبعة فتفنى قريش. فإن كان لك لابد من الوفاء بنذرك فلتحتكم وأنت إلى عرافة يثرب، فما حكمت به فهو الحكم بيننا وبينك.
0: فانطلقوا جميعا حتى أتوا العرافة وعرضوا قضيتهم عليها، فاستمهلتهم إلى الغد. فلما عادوا إليها في اليوم التالي قالت لهم: لقد جاءني الخبر، كم الدية فيكم؟ قالوا: 10 من الإبل. فقالت: فأرجعوا إلى بلادكم، ثم قربوا صاحبكم وقربوا 10 من الإبل، ثم اضربوا عليه وعليها القداح، فإن خرجت القداح عليها فاذبحوها، وإن خرجت على صاحبكم فزيدوا الإبل 10، وهكذا حتى يرضى ربكم وتقع القداح على الإبل.
1: فلما رجعوا قربوا عبد الله 10 من الإبل، فخرج القداح على عبد الله فزادوا 10، فخرجت على عبد الله، وما زالوا يضربون ويزيدون حتى بلغت الإبل 100، ثم ضربوا القداح فخرج القداح على الإبل. فقالت قريش: لقد رضي ربك يا عبد المطلب. فقال: لا، حتى أضرب عليها القداح 3. ففعل، وفي كل مرة يخرج القداح على الإبل، ثم نحرت الإبل وترك الطعام لأهل مكة، لا يصد عنها إنسان ولا حيوان ولا طير. وكانت مشيئة الله عز وجل أن يكون هذا الفداء كرامة للنسمة المباركة التي ستخرج من ظهر عبد الله بن عبد المطلب. وكان فداء عبد الله عيدا لأهل مكة جميعا، حيث قضوا أياما حافلة بالطعام والشراب.
0: وأراد عبد المطلب أن يستكمل بهجة هذا العيد، فذهب من فوره إلى سيد بني زهرة وهب ابن عبد مناف، فخطب إليه ابنته آمنة على ولده عبد الله الذبيح.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا.

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي

0: أذكار الصباح
1: يا عين.
0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين يمسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: يوم القيامة.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: من الرشيد أف أم.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب و...

0: تمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: ضبطت ملكات هيئة النزاهة الاتحادية قرابة 9 مليارات دينار وسبع سبائك ومخشلات ذهبية داخل منزل وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية. جاءت عملية الضبط بعد يومين من اعتقال المسؤول، فيما نشرت الهيئة صور الأموال والذهب من دون أن تكشف حتى الآن مصدرها أو تفاصيل القضية والتحقيقات الجارية بشأنها. وكان قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل جديدة وصادمة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي. وأوضح القاضي أنه بفضل التنسيق العالي مع الجهات المختصة في إقليم كردستان تم ضبط مبالغ مالية ضخمة بلغت 20,340,000 دولار و200 مليون دينار، إلى جانب استرداد 60 كيلوغراما من الذهب وضبط 7 سيارات فارهة. وأكد القضاء استمرار التحقيقات والملاحقات لاسترداد كافة أموال الدولة المنهوبة وإحالة جميع المتورطين للعدالة. أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمرا وزاري يقضي بسحب يد رئيس جامعة البصرة الدكتور مهند جواد كاظم لمدة 60 يوما. وأوضحت وثيقة رسمية أن القرار يأتي لتنسيق الإجراءات الإدارية والمستلزمات التنظيمية داخل الجامعة، مؤكدة أن بقاء رئيس الجامعة في منصبه خلال هذه الفترة أصبح مضرا بالمصلحة العامة ويستدعي المباشرة الفورية بتطبيق القرار. كشفت مصادر نيابية عن وجود شبهات فساد وتجاوزات إدارية في مشروع نصب منظومة كاميرات مراقبة بمحافظة ديقار بلغت قيمته الإجمالية نحو من 12 مليار دينار عراقي لصالح قيادة شرطة المحافظة. وأوضحت المصادر أن المشروع الذي يتضمن تجهيز الكاميرات والكابلات والكابينات الخاصة جرى تقسيمه في عهد أحد المحافظين السابقين إلى جزئين بقيمة 6 مليارات دينار لكل جزء، وذلك للالتفاف على خضوعه لإجراءات المناقصة العامة والرقابة الاستثمارية عبر استغلال صلاحيات الاستثناء المباشرة الممنوحة للمحافظين. كشف تيار القسم الوطني المنضوي في ائتلاف دولة القانون أن اللجنة التي أوعز رئيس الوزراء بتشكيلها لمتابعة ملف جرف الصخر ستبدأ عملها اليوم الأحد بزيارة ميدانية. ونفت مصادر أن يكون عمل اللجنة مرتبطا بإعادة رسم الخريطة الأمنية في جرف الصخر بل ينحصر بجمع وتدقيق العقود الزراعية المعروفة بعقود 17، مبينا أن هذه الأراضي تعود إلى الدولة ويجري استئجارها من قبل المزارعين بعقود محددة المدة. هذا وافد مصدر أمني في المثنى بتشكيل قيادة عمليات البادية لتأمين المناطق الصحراوية في محافظتي المثنى والنجف المحاذية للحدود السعودية بعد سحب الحشد الشعبي منها. وقال المصدر إن التشكيل الجديد يضم 3 ألوية ويتولى مسؤولية تأمين بادية قضاء نجرة سلمان وناحية بصية في محافظة المثنى، فضلا عن بادية الشبكة التابعة لمحافظة النجف. وأضاف أن مهام قيادة عمليات البادية تتمثل في تأمين مناطق البادية ونشر القطاعات العسكرية، ومن بينها تأمين الطريق المؤدي إلى منفذ جميمة الحدودي مع السعودية. احتشد المئات من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية في تظاهرة أمام مبنى وزارة الصحة بوسط العاصمة بغداد للمطالبة بإطلاق تعييناتهم المركزية. وشهدت الاحتجاجات توترا واحتكاكا ميدانيا بين قوات حفظ النظام والمتظاهرين الغاضبين أثناء محاولتهم الاقتراب من بوابة الوزارة. ورفع المشاركون شعارات تطالب الحكومة ووزارة الصحة بالإسراع في إطلاق التخصيصات المالية وتنفيذ قانون التدرج الطبي لضمان شمولهم بالوظائف. استنكر مرصد إيكو عراق التخبط في الخطاب الحكومي بشأن إعلان قرارات اقتصادية حساسة وفي مقدمتها تغيير العملة الوطنية عبر تصريحات متفرقة لجهات غير مختصة وسط صمت البنك المركزي ووزارة المالية. وأكد المرصد أن غياب البيانات الرسمية والمؤتمرات الموحدة يعكس ضعفا تنظيميا يفتح الباب أمام الشائعات والمضاربات وإرباك الأسواق. وحذر من أن الغموض يهدد ثقة المواطنين بالدينار ويزيد الإقبال على العملات الأجنبية والذهب. وحمل المرصد الجهات النقدية مسؤولية الاستقرار داعيا لإصدار بيان عاجل يوضح الأسباب وآليات التنفيذ والجدول الزمني لضمان حماية المدخرات.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
3: برامج وأكثر أغاني وأكثر معكم الرشيد أفهم.

أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وأمل وطاقة وتفاؤل، وكهرباء موجود اليوم الصبح على غير العادة. اليوم الكهرباء موجودة، ما أدري راح نحسدها وتنطفي، صارها فترة مو هو أهمين. فصباح الخير عليكم يا أهلنا وناسنا الطيبين في محافظة كركوك، صبح عليكم اليوم وبداية يوم جديد، ونأمل أن تكونوا صحيتوا بوقت، طلعت الدوامكم وأشغالكم، وتحققون إن شاء الله الغايات اللي تخرجون لها من المنزل. فاللي طالع على رزقه يحصل رزقه، واللي طالع على عمله ينجز عمله، واللي يروح لدائرة حكومية الله يعينه ويكمل معاملته، واللي يروح للسوق يتسوق إن شاء الله تلقى الأسعار ما صعدت بسبب تصريح السيد مصطفى سند، ومن قال العملة راح تتغير والأسفار راح تنحذف، فالدولار مباشرة سمع الخبر وصعد. فيا أخواني أعزائي، هذه كلها ممكن تكون تصريحات سياسية، وحتى وإن كان هنالك تغيير فالتغيير أكيد راح يكون إيجابي للحكومة وسلبي للمواطن. فعلى سبيل المثال، ولا هو الخبز صار 4 بلف يعني بأغلب المخابز من فترة، لكن الدولار راح الألف دينار راح يصير 1 دينار، والراتب مليون راح يصير راتب 1000 دينار، فما راح تتغير من المعادلة إلا الأرقام والأصفار. فهذه نقطة من النقاط اللي راح تصير. فمثلا اليوم الخبز 5 بلف في بعض المناطق و4 بلف في مناطق ثانية، فتلقائيا التاجر راح يشوف انه الخبز 0.2 دينار، راح يشوفها قليلة فراح يسويها بربع دينار، ربع دينار بدل هاي 250 دينار. فنفس الحالة راح تصير عندك، الفرق منا ومنا راح يكون شيء على شيء، المواطن راح يخسر بكل حاجة فد ربع دينار، انت حسب الربع على الربع يجمع، وعلى قولت هذا في مسلسل زمن البرغوث، من هو صديقه يدورون انه ياكلون، فقال له منك برغوث ومني برغوث.

تبن، مدفونة جوا القاع وإلى آخره، حسب قول السيد وزير الاتصالات مصطفى السند. تمام. مثلا حذف الأصفار، حذف الأصفار ثلاثة مثل ما قلنا قبل قليل، من 1000 دينار راح يصير 1 دينار، الراتب مليون راح يصير 1000 دينار. مثلا سعر الخبز اليوم 200 دينار راح تصير 0.2 دينار. الأرقام تتغير بس قدرتك الشرائية مثل ما نقول نفسها، بس احنا راح ناخذ نموذج عن الخبزة لأن الخبزة هي أساس كل شيء. مثلا نظريا راتبك راح ينقسم على 1000، والأسعار كلها تنقسم على 1000، اللي تشتريه بمليون هسه تشتريه ب1000 بعد تغيير سعر الصرف. فهنا كل شيء ما راح يتغير والعالم يبقى ثابت ومثالي. كل دولة حذفت أصفار، صار تقريب سعري الخبزة كانت ب200 صارت مثل ما قلنا، بس الخباز راح يقول نسويها بربع بالعملة الجديدة. هالفرق الصغير يساوي منتجات أخرى تغير نفس الطريقة. فهنا ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا تضخم حقيقي جديد، وهذا بالضبط اللي صار بدول ثانية. وهنا انت خسرت 2% او من 2 إلى 20% من قدرتك الشرائية، لان صار الخبز 4000 بدل ما كان 5000، ولا هو قلنا باكثر المناطق صار 4000 وممكن بعد ايام يصير 3000. وهذا مثال ينطبق على هواية منتجات موجودة. مثلا تركيا في عام 2005 حذفت 6 أصفار، نجحت بعد ما كسرت التضخم من 70 إلى 9%. تمام. وفنزويلا في عام 2021 حذفت 6 أصفار، لكن التضخم بقى كما هو وكأنما كل شيء ما سوى. فحذف الأصفار مو علاج وإنما تجميل. الحذف ينجح إذا كان الاقتصاد صحي أصلا. إذا التضخم عالي رجع لك الأصفار نفس المشكلة. فإذا الفساد موجود بالعملة الجديدة تنباق بنفس الطريقة اللي انباقت بها العملة القديمة. فحذف الأصفار بدون إصلاح يساوي صبغ بيت يحتاج إلى تفليش مو ترميم. فهذه يعني أنت عندك بيت تعبان ووضعيته إلى آخره، تيجي تريد صبغة مباشرة بدون ما ترمم، توخر الرطوبة، تقشط المكان التالف التعبان إلى آخره، لا أنت تجي قبل تصبغ فوقها، فأكيد ما راح يكون هناك أي عملية إصلاح أو تغيير في عملية الصبغ. 8 تريليون المفصلاح أو تغيير في عملية الصبغ. 8 تريليون المفقودة حسب تصريح وزير الاتصالات. الحكومة تقول فلوس فساد مخفية بالبيوت، من نسوي عملة جديدة؟ اللي عنده قديمة راح يبدلها، فنظريا راح ينكشف. لكن تعرفون أنت العراقيين عندهم طرق ما تخطر على بال أحد، وبالأخص دول المتنفذين في عملية السرقات، أكيد هسه هو راح يروح يبدلها بعقارات وذهب ودولار وحوالات خارجية، ولأن مو كل الفلوس الكبيرة يضمها، وإنما أكو فلوس موجودات عند الأقارب وعند الآخرين. فطباعة عملة وطنية جديدة بالكامل يساوي ملايين أو مئات الملايين من الدولارات راح نصرف على طباعة وعلى الطباعة الأمنية والتصميم والتوزيع والسحب القديمة وتدريب البنوك وتحديث أجهزة الصرف وأنظمة المحاسبة بالعراق، وإضافة إلى أن العملة طبعناها بعد 2003 بكلفة ضخمة. السؤال هنا، هل العائد يبرر هاي الكلفة إنه إحنا نطبع عملة جديدة لو نفس الفلوس تصرف لو نفس الفلوس اللي نصرفها هنا نصلح بيها نظامنا المالي والمصرفي ونكون بوضع أفضل؟ هذا السؤال يجاوب عليه بعض الأشخاص المختصين في الجانب الاقتصادي والمالي. العراق مثل ما تعرفون أصدقائي المستمعين بأن هو اقتصاد ريعي بعملة مدعومة. الدينار العراقي مثبت بقرار البنك المركزي، مو بالسوق حال 90% من الأموال هي أو 90% من الواردات الأموال هي تجي من النفط. فحذف الأصفار بهذه يعني عملية الاقتصاد الريعي اللي عندنا اللي معتمد على النفط ما رح يغير شيء، لأن ليش؟ قيمتك الحقيقية نفس القيمة اللي أنت تبيع بها نفط.
فنفس الشيء ما راح يكون أي شيء. ليش؟ لأن إحنا دولة ما تنتج، ما تنتج، العراق ما ينتج. إحنا إنتاجنا اليوم ما يوصل لخمسة بالمئة من احتياجنا الداخلي. إحنا مختصاص، ولكن هذه بعض التفاصيل اللي قدرنا نلخصها بعملية وجدوى. هل ممكن حذف الأصفار يغير من الواقع شيء أو لا؟ فما أعتقد راح يتغير شيء. وكذلك قلنا اللي عنده 8 تريليون وبايكن، فأكيد مو هو نفس الشخص، فعنده وحدة منا وحدة منا، صديقات وأهل وأقارب، كل واحد يدز بيده 5 مليون يغير اللي هي على العملة الجديدة وتضيع الفلوس اللي باكن. فعمر حكومة علي زيدي عبرة 100 يوم، فإنجازاته خلال هذا 100 يوم يا أصدقائي هو الكابينة الوزارية اللي هسه مكتملت، والحقائب الشاغرة يعني التعليم يديرها وزير الصحة، هو يدير الداخلية والدفاع وأكو أشخاص آخرين وإلى آخره. الإنجاز الوحيد هو فتح ملفات حساسة والقبض على عدد من المتهمين بسرقة المال العام، وكذلك تحديد مهلة 30 أيلول موعد لحصر السلاح بيد الدولة بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وتحرك 3 تحركات خارجية والرابعة بالطريق اللي تأجلت بسبب القصف اللي صار على العراق من الجانب السعودي، فتحرك إلى أمريكا ومن ثم إلى تركيا وإيران. تحدث ووقع عقود كثيرة مع أمريكا وكذلك مع تركيا، والحادثة الشهيرة اللي كانت ليش ما وقعت يا وزير النقل، فهذه اللي كانت في تركيا، هاي واحدة من الأمور اللي صارت. فدائما احنا اي رئيس يجي نقدر نقول هنالك انصار تظهر من الخفاء الى العلن فجأة، فكل رئيس عنده انصار، ما ادري يدفعوا له، ما ادري الناس تحبه، ما ادري هو يدفع لهم، ما ادري من الفطرة، ما ادري صدق فرحانين بهذه الانجازات. فاحنا حبينا نهدي لكل رئيس أغنية هيك بسيطة، والله يخلي الرئيس.

من يوم عرفناك ساعة السودة وياك ما أعرف هاي للقديم للجديد للي راح يجي مستقبلا يعني للرؤساء اللي ما اشتغلوا وشك واحد رئيس من يشتغل هذه من ساعة السودة عرفناك يا سيادة الرئيس فتحياتنا لكم وحبتنا المستمعين وكذلك متابعي البث المرئي هذه الأغنية كانت في زمن السيد مصطفى الكاظمي في زمن التقشف مثل ما سموها الفقر لكن السيد الكاظمي سلم الدولة بخزينة مملوءة واقتصاد جيد للأسف السيد السوداني سلمها وضعيتها كلش صعبة وفلوسه مخلصين فتحياتنا لكم وحبتنا مستمعين ومتابعي راديو الرشيد من كركوك عبر الموجة 92.1 وكذلك متابعي البث المرئي خلينا نعقب على خبرك قبل ما أقرأ الخبر اللي أمامي وهو خبر تظاهرات المهنة الطبية يعني حسب تصريح وزير الصحة عندنا تقريبا 98 كلية صيدلة أو أي هو بالتحديد كان يشعن الصيدلة ف 98 كلية صيدلة في العراق 72% من عدها هي كليات أهلية زين هاي الكليات الأهلية شقد تخرج بالسنة تخرج عشرات أو مئات الأشخاص يعني كل كلية كي تقبل ما تقبل 50 و60 و70 واحد لا تقبل 100 و200 و300 و400 من فترة احنا شفنا وغطينا تظاهراتهم فاحنا اليوم اش كم صيدلي عندنا نخرج وش قد احتياجنا احنا ده نخرج سنويا اكثر من احتياجنا اللي موجود في سوق العمل هاي النقطة هذه مو فقط هذا نحكي على الصيدلة وانما التخصصات الطبية كذلك الاجازات اللي منحت للجامعات الاهلية بالفترة الماضية للأسف كانت كلش كبيرة واي جامعة تجي تفتح تخصص طبي ولأن التعيين مركزي فأكيد أني أبنائي أروح حتى إذا مضطر أبيع البيت وأسجل أبنائي بكليات أهلية تضمن مستقبلهم لكن للأسف تفاجأوا بعد ما كملوا دراسة صرفوا بالسنة 8 مليون و 10 مليون و 14 مليون على الأقساط الدراسية يتفاجأ بأنه يلقى روحه أنه بالشارع يتظاهر لأن مرت سنة وسنتين وثلاث سنوات على تخرجه وما حصل تعيين اللي المفروض هو يتخرج ورا 6 أشهر يتعين فهنا صارت المشكلة أكبر والقضية أكبر الأعداد أكبر والاحتياجات كذلك أكبر وأكبر من هذه القضية تولدت عندنا احنا يوم أمس وزير الصحة وجه بكتاب إلى وزارة المالية ودائرة الموازنة بتضمين تعيين خريجين 23 24 25 يعني 26 بعدهم استهم راح يتخرجون فما راح يضمنهم بال 27 ولا هو المفروض يضمنون لأنه احنا باقي لنا 4 أشهر على هذه السنة و4 أشهر من الموازنة الجاية فأكيد راح يكون عندهم الفترة اللي المفروض هذه لكن إذا تعينت هذه الدفعات فنعمة وبركة تروح للمستشفيات تلقى نقص بالكوادر تروح للمراكز الصحية نقص بالكوادر بنفس الوقت يقول لك عندنا فائض زين الفائض وين هذه العمليات والإجراءات البروتوكولية تروح تتعاقد مستشفياتك الجديدة أغلب كوادرها الطبية هم من الخارج فهذه كلها عمليات ما أعرف من المسؤول عنها وكيف وصلت وكيف صارت والعقود لكن نأمل بأن هذا الوزير يشتغل فسيادة الوزير حسب ما وجهه لك نداء السادة المتظاهرين من أبنائك خريجين الكليات الطبية من سألت على الآذان قالوا لك احنا موجودين في ساحة الاعتصام طالب بحقوقنا ويومية تقدر تسمع الآذان من ساحة الاعتصام فاعتصموا خريجي المجموعة الطبية ليش يطالبون بحقوقهم ما يريدون كتابنا وكتابكم اليوم الطبيب راتبه 300,000 أو 400,000 أو الوزير هذا صعد لهم يا شوي ف يعني شهادة ودراسة وسنوات من
العمل للأسف تنتهي بهذه الطريقة. وخلينا نقرأ هذا الخبر أمامي: تظاهر العشرات من خريجي المهن الطبية والصحية يوم أمس الأحد أمام مبنى وزارة الصحة في بغداد للمطالبة بإنصاف الخريجين المتبقين من دفعات الأعوام 23 و24 و25. وقال مراسل الرشيد أن التظاهرات شهدت احتكاكات بين المتظاهرين وقوات حفظ النظام أو حفظ القانون، وعلى أثرها أطلقت الأخيرة قنابل صوتية في محاولة لتفريق المتظاهرين، فيما أقدم الخريجون على قطع تقاطع باب المعظم القريب من مبنى وزارة الصحة للمطالبة بالاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالتعيين. وأضاف مراسلنا أن القوات الأمنية انتشرت في محيط الوزارة والتقاطع بالتزامن مع استمرار تجمع الخريجين ورفع مطالبهم الحقة من حقهم حسب قانون التدرج الطبي لسنة 2000. وتشهد العاصمة بغداد بين الحين والآخر خروج مئات من الأشخاص من خريجي المجموعة الطبية بتظاهرات أمام بوابات وزارة الصحة والمنطقة الخضراء في العاصمة للمطالبة بالتعيين على ملاك الدولة. وهذا كله بكفة هذا الخبر وحديث إحدى الفتيات يوم أمس في التظاهرات، خريجة وطبيبة اختصاص تخدير، والتخدير يعني أنا اللي كنت أعرفه أنه من الاختصاصات النادرة جدا. تقول رحت حتى أشتغل في فلان من المستشفيات في إحدى المحافظات العراقية. تخيلوا، استمعوا يا أعزائي المستمعين، تقول بأنه شغلوها عاملة خدمة منظفة، واحد يعني بعيدا عن التخصص اللي تخصصته. أنا اليوم دارس 6 سنوات ابتدائية و6 سنوات إعدادية ومتوسطة وثانوية، متوسطة وإعدادية هاي 12 سنة، و4 سنوات كلية هاي على أقل تقدير، و4 سنوات كلية هاي على أقل تقدير، هذه عندي 16 سنة. أنا ضيعت 16 سنة من حياتي حتى أشتغل عامل خدمة، مثل ما يجيبون عامل خدمة بدون شهادة لا يقرأ ولا يكتب ونفس الراتب، هاي إذا حصلت فرصة عمل وانت خريج. وأنا أقول لك لا، إحنا ما نحتاج خريج، إحنا نحتاج شخص حتى ما يطالب لنا بإضافة شهادة وتغيير صفة وتغيير مكانته داخل العمل. فتخيل إحنا وين واصلة بينا الحال، وين وصلت بينا الأمور. فمن هذا الخبر إلى الخبر التالي والبشرة السارة لجميع الفلاحين والمزارعين: وزارة التجارة تعلن البدء بصرف مستحقات هؤلاء الأشخاص. فتعهد وزير التجارة العراقي مصطفى العاني بصرف مستحقات المزارعين والفلاحين اليوم الاثنين، وذلك بحسب ما نقله النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان. وذكر المكتب الإعلامي لفيحان في بيان ورد للرشيد أن الأخير أكد لوزير التجارة ضرورة الإسراع بصرف مستحقات المزارعين والفلاحين، وأضاف أن وزير التجارة تعهد ببدء الصرف من اليوم اللي هو 17 آب وفق جدول منتظم. وكان مجلس الوزراء قد وافق في 5 أيار الماضي على تسديد مستحقات الفلاحين للموسمين السابقين وكذلك الموسم الحالي عبر إدراج وزارة المالية مبالغ القروض والفوائد المترتبة عليها في مشروع قانون الموازنة العامة المقبل. يذكر أن عشرات الفلاحين في محافظات الوسط والجنوب قد تظاهروا في ساحة التحرير في 3 من شهر آيار الماضي للمطالبة بحقوقهم المالية قبل أن تفرقهم قوات حفظ النظام باستخدام خراطيم المياه. وشفنا لقطات من الإهانة اللي الكبيرة اللي للأسف صارت على هؤلاء الفئة المهمة من المجتمع العراقي. فنأمل أن تكون حقيقة، ونأمل بأن الفلاح يأخذ حقه، نأمل بأن الفلاح يأخذ حقه. خليكم ويانا، نروح إلى فاصل قصير وبعدها نكمل.

ويعشقنا فرحة الطير اللي يرد العشوش. يعني إن شاء الله الفلاح العراقي ينال ما يستحقه من حقوقه اللي يستاهلها، لأن تعب وزرع وهو صاحب الإنجاز في الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة. إذا هنيجي بس على الحنطة، بقية المحاصيل كذلك. من خبر الفلاح إلى أخبار أخرى، ومنها تعطل يوم أمس، ما أعرف إذا تصلح أو لا، ماكو أي بيان أو خبر إضافي حول هذا الخبر، بأنه عطل فني يوقف الدفع الإلكتروني بمحطات الوقود الحكومية في العراق. فمنذ صباح يوم الأحد توقف نظام الدفع الإلكتروني عبر كي كارد أثر خلل فني أصاب الشركة المشغلة للنظام، مما أدى إلى تعطل عمليات الدفع المسبق وإرباك حركة المراجعين في عدد من المحافظات. وقال مصدر حكومي في تصريح لوكالات إعلامية أن خدمات الدفع الإلكتروني توقفت منذ ساعات الصباح في جميع محطات التعبئة الحكومية نتيجة تعطل النظام الإلكتروني الذي يربط المحطات بشركة كيكار، الأمر الذي حال دون إتمام عمليات الدفع المسبق للمواطنين. وأضاف أن الجهات المختصة تتابع معالجة الخلل بالتنسيق مع الشركة المشغلة. هذا الخبر اللي كان متوفر عندنا عن محطات التعبئة. للأخبار الأخرى، تظاهرات في ميسان وواسط حقيقة يوم أمس، الظاهرة وهؤلاء أبناء هؤلاء المحافظتين للمطالبة بشنو؟ بالكهرباء. يعني إحنا اليوم في عام 2026 في نهايتها، وللآن ما عندنا كهرباء. فتخيلوا، وللأسف يطلع الظاهر يطالب بالكهرباء ينضرب. زين عزيزي، أنت اللي تضربه، أنت عندك كهرباء؟ أبنائك نايمين على سبلت؟ عندك مولدة خاصة؟ ترى أنت حالك مثل حالهم، حال أبنائك مثل حال أبنائهم. هم خرجوا بأنه يطالبون بالكهرباء، متى يطالب بتغيير دولة؟ متى يأثر على أمن الدولة القومي؟ هو دا يطالب بالكهرباء، شوفوا لهم حل. يعني ما أعرف، شوف التصريح للمتحدث السابق باسم وزارة الكهرباء السيد أحمد موسى، يقول إحنا 2500 ميجا واط. تخيلوا 2500 ميجا واط، اللي هي تكفي تقريبا كذا محافظة ما تنطفئ عندهم الكهرباء، تمام؟ يقول إحنا نعطيها للدوائر الحكومية. ليش ما الدوائر الحكومية تسوي طاقة شمسية وتخلص من هذه؟ يعني إحنا بدل ما نزود الكهرباء للدوائر اللي تفتح من ساعة 8 الصبح لـ3 العصر، وأقل تقدير اللي عندها دوام مسائي تصير عندها شفتين للمغرب، واللي هي فترة إحنا ما شاء الله عندنا على مدار 365 يوم يمكن تجينا لو 30 يوم غائم لو ما عندنا على طول السنة، اللي بيها أمطار واللي دائما من تصير أمطار ناخذ عطلة. يعني إحنا 24 ساعة عندها كهرباء، حتى بالليل الشمس طالعة. فأنت يا دولتنا، يعني هذه التخطيط الاستراتيجي منو المفروض ينفذه؟ 2500 ميجا واط، يعني احنا حصلت في كركوك، لو نريد نجهز كركوك لمدة 24 على 24 نحتاج لها 1200 حسب كلام اعلام دائرة الكهرباء. احنا حاليا 600 ما ايش قد حصلتنا، فنصف العدد. تجي الكهرباء في بعض المناطق 3 بـ3، وبعض المناطق 2 بـ2، وبعض المناطق 4 بـ4، وبعض المناطق ساعة بـ5 ساعات. فتعتمد على المنطقة، وما اعرف، البعيد عن القريب، القرى عن مركز المدينة، هذا كل اعتبارات في توزيع الكهرباء. عموما من هذا الموضوع، موضوع الكهرباء، يعني ليش دا تضربون الأشخاص اللي يطلعون يطالبون بالكهرباء؟ هذا رسائل موجهة، وكذلك كذا موجهة للأشخاص اللي ضربوا يوم أمس المجموعة الطبية. يا أخي أكو تعامل حضاري، وإن كان هو خاطئ أكو تعامل أفضل من أنه تواجهه بالضرب. العنف ما يولد إلا عنف، العنف ما يولد إلا عنف. فإحنا شفنا المطاردات، وللأسف قوات مكافحة
الشغب تعتدي على المواطنين بالضرب في أحدى المناطق التابعة لقضاء سوق الشيوخ في الناصرية خلال احتجاجات المطالبة بتوفير الكهرباء. يعني أنت عندك هاي الناصرية وواسط وميسان، وكذلك حملة للاعتقالات اللي صارت بعد هذه التظاهرات. ما أعرف إحنا وين نريد نوصل. عموما من هذا الخبر إلى خبر جدا مهم، شخص دائما يطلع باللقاءات التلفزيونية يتحدث عن النزاهة ويتحدث عن ملفات الفساد والفاسدين واعتقال الفاسدين وضرورة، وقبل يومين صار عملية إخبار ببرنامج، يعني هو كان موجود به إخبار من المقدم إلى هيئة النزاهة. شو ما أعرف، هذا الإخبار تحول إلى عملية اعتقال المخبر وهو النائب السابق التابع لدولة القانون كاظم الصيادي. تم اعتقاله يوم أمس بتهم الابتزاز حسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية الوكالة الرسمية للعراق. فأنت تخيل من شخص مطالب بالمحاسبة الفاسدين إلى أن يطلع هو مبتز. ما أعرف أكو تحقيقات راح تكون، لكن نأمل بأن تكون شفافة وأن يكون عملية الاعتقال بناء على معلومات حقيقية بأنه هو مبتز، بعيدا عن أنه كونه بلغ عن شبهات ومواضيع فساد. فمن هذا الموضوع إلى موضوع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كشفت عن أكثر من 380 ألف حالة تجاوز بين المستفيدين، فيما أكدت استرداد 140 مليار دينار نقدا لصالح صندوق الحماية الاجتماعية. وقال مدير عام الهيئة عبد الرحمن المنصور إن عمليات التدقيق ومقاطعة البيانات مستمرة، مشيرا إلى تسجيل 180 مليار دينار أخرى كديون مجدولة يجري استيفاؤها إلكترونيا من الأشخاص المتجاوزين. وأكد أن الممتنعين عن السداد يواجهون إجراءات قانونية قد تصل إلى الحجز على الراتب أو الأموال والممتلكات وفق القانون، على الراتب أو الأموال والممتلكات وفق القانون أو وفق قانون استيفاء الشروط والأموال الشروط والأموال الحكومية. قضايا مهمة. يوم أمس تم تعيين مدير عام لتوزيع المنتجات النفطية بكتاب صادر من رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وشخصية السيد حسين علي شمخي ترأست هذا المنصب بعد أن تم اعتقال المدير السابق بتهم فساد. فهذا واحدة من القضايا المهمة اللي حصلت في الأيام السابقة. قبل أن ننتقل إلى بعض الأخبار المهمة، فذكركم بقصيدة، يعني الله يرحمك رحيم المالكي، توفي أو قتل أو تم اغتياله في عام 2006.

0: تحمل 3 سنوات من المشاكل فقط وكتب هذه القصيدة. راح ننتقل وياكم بهذه القصيدة ونستمع لها ونشوف معاناتنا احنا بعد هي نفسها تغيرت. خليكم ويانا. يعني
1: يا عراق الخير حدر جنح الظلام تسللت الأقزام القنابل والمعاول والذبح والموت كلها تجمعت حكمة عليك إعدام لأنك جزء طاهر في جسد معلول وطن وحدك صحيح بخارطة الجرذام لأنك جزء طاهر في جسد معلول وطن وحدك صحيح بخارطة الجرذام العرب رادت تجعلك بالأخير الصير لكنك عراق بكل وقت قدام جابوا بس قميصك بيك تهمة وذيب وبر منك الذيب بهاي ما يلام تطب دمع عينك سيدي عراق انت الذيب وحدك والبقية غلام العرب رادت تجعلك بالأخير الصير لكنك عراق بكل وقت قدام جابوا بس قميصك بيك تهمة وذيب وبر منك الذيب بهاي ما يلام كفكف دمع عينك سيدي عراق انت الذيب وحدك والبقية غنام غارك روضاهم هارسوا بالصوت وانت تلو النار وما رهم للجام حيرت اللي يفصل واللي يخيط بيك اش ما رايدي قدرك ترت قطعة فخام من القلك طهت يا غرة التاريخ يا صفحة باب بزمن كل فخام اهلك ذول اهلك للصلح مشروع كلهم ذول اهلك للصلح مشروع كلهم جسد واحد واللي زود ورام قبل حرب البسوس اللي وقفوها اجواد وكانوا جاهلية ويعبدون اصنام هسه شلون والرب واحد المعبود والقبلة وحيدة وديننا الاسلام معقول نتفرق واحنا فت قرآن ونبيع الوطن لللابسين الثام لا والله نصالح بخوة يا وطن نبنيك ومو طاهر حليب الما يشد حزام المقطع الاخر اللي ما تصلح بعد ان عجزنا عن مخاطرة الشرفاء لحل ما يدور في العراق اضطررنا ان نخاطب غير الشرفاء رسالة الى الدكتورة حسنة ملص يا هل منك اشرف خاطر اشكيلة يا هل منك اشرف خاطر اشكيلة دليني حسنة وباشر امشي امشي له وسولف كل حكي المضموم قبل حفاي قالوا هسه ماكو هدوم بيت من القنابل والقصف مهدوم وحكومه بلا حكومه بغير تشكيله تنازع الكراسي والشعب حفاي وبشرك لا غذاء لا كهرباء لا ماي احنا اهل النفط والكاك عز الماي يا حسن الحكومه تقدر تشيله
0: يقصد الممثل الأمريكي في هذه القضية. فتخيل يعني هذه القصيدة في عام 2006 لا نفط لا كهرباء لا ماء واليوم المواطن يعاني من النفط مشكلة النفط راح يجينا الشتاء تجينا أزمة النفط اليوم أزمة الماء والكهرباء رغم أنه احنا السنة عندنا المفروض وفرة في عملية خزن المياه والاتفاق مع تركيا ما أعرف لكن طلعت لنا السمكة ما أدري إيش اسمها طلعت لنا زهرة النيل طلعت لنا يعني في قضايا يعني تتخلص من قضية تطلع لك قضية أخرى فكثير وكثير من الأمور والمشاكل اللي تحدث في المجتمع العراقي ما أعرف شو وقت نتخلص من هذه المشاكل. أحد الأشخاص اللي هم من السياسيين يوم أمس تمت يعني حكم عليه ب7 سنوات فكما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية يوم أمس الأحد صدور حكم غيابي يعني

مجال اتوقع خارج البلد او ما ادري، تم اعتقاله قبل فترة بحق محافظ صلاح الدين الاسبق عمار جبر عن طريقة عن جريمة الكسب الغير مشروع. وأشارت الهيئة في بيان لها أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرارا حكم غيابي يقضي بإيقاع عقوبة السجن لمدة 7 سنوات على البدان عمار جبر خليل عبد الحميد محافظ صلاح الدين الأسبق، استنادا إلى أحكام المادة 19 ثانيا وبدلالة المادة 16 أولا من قانون هيئة النزاهة. وأضافت أن القرار تضمن فرض غرامة قدرها 1,728,074,000 دينار عراقي، وهي القيمة التي تعادل الكسب الغير المشروع في أمواله. إذن هنا العملية حقيقية، سارق 1,728,074,000 يرجعهن مثل ما باقهن وينحكم سجن، مو يسرق له كذا مليار دولار وينحكم بغرامة 300,000 أو 10 ملايين أو 3 ملايين. لا، إحنا لازم مش قد سرق يرجعها، مثل ما قال مصطفى السند يوم أمس، جماعة جايبين حاطيهن بحضنه، هو خطيئة ما يدري، لا أبد ما يدري، ما يقول هاي الفلوس منين، شلون تنطوني هيك مبلغ، على يا أساس تنطوني هذا المبلغ، على يا أساس وعلى يا أساس. فهذا عمار جبر يعني نأمل بأنه شخص يتم الحكم عليه، الحكم عليه بنفس الطريقة. ومن هذا الخبر إلى الخبر التالي، الدفاع المدني يخمد حريق داخل مدخر أدوية بمستشفى الفيحاء التعليمي في البصرة. يعني حتى الأدوية احترقت. أعلنت مديرية الدفاع المدني كذلك يوم أمس الأحد اخمات حريق في مدخر أدوية بمستشفى الفيحاء التعليمي وسط المحافظة منذ تسجيل إصابات بشرية. وبحسب بيان المديرية، شاركت 25 فرقة إطفاء تخصصية وأخرى ساندة بإحكام السيطرة التام على الحريق الذي اندلع في جملون، مستخدم كمدخر أدوية في مستشفى الفيحاء التعليمي بمركز محافظة البصرة. وفتحت كذلك الدفاع المدني والجهات المختصة تحقيق رسمي للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. يعني إن شاء الله راح يكون هناك محاسبة للمقصر. ومن هذا الخبر إلى الخبر التالي، وهو بشرة سارون مل، بأنه دائما نشوف هذه النجاحات. سجل مستشفى الحويجة العام في محافظتنا العزيزة محافظة كركوك إنجازا طبيا جديدا بعد أسبوعين فقط من نجاحه في إجراء عملية ولادة لأربعة توأم. تمكن فريق طبي متخصص من إنقاذ حياة أم حامل بثلاثة توأم وإجراء عملية قيصرية طارئة تكللت بالنجاح. وقال مدير مستشفى الحويجة العام فارس خليل شهاب التميمي أن ملاكات المستشفى أجرت عملية قيصرية عاجلة لسيدة حامل بثلاثة توأم وصلت إلى صالة الولادة وفي الشهر الثامن من الحمل وتعاني من تقلصات رحمية شديدة ونزيف ما استدعى التدخل الفوري. ومن جانبها أوضحت اختصاصية النسائية والتوليد رؤى محمد أن المريضة هي بكرية خضعت لفحص طبي عاجل أظهر بدء المخاض لتستكمل بعدها الفحوصات والتحاليل اللازمة وإدخالها لعملية أو لصالة العمليات. وهذا الإنجاز بعد أسبوعين فقط من نجاح المستشفى ذاتها في إجراء عملية ولادة نادرة لأربع توائم، في مؤشر على تنامي قدرات الملاكات الطبية في التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة ولا سيما اختصاصية النساء والتوليد. من هذا الخبر إلى أخبار أخرى، وهو غياب أو وفاة المخرج المسرحي العراقي صباح القصب أو صلاح، عفوا صلاح القصب. فهذا شخص كبير بإنجازاته الفنية والكبيرة على مستوى العراق، فنعت نقابة الفنانين الفنان المسرحي الكبير صلاح القصب الذي وافته المنيع عن عمر نازل 81 عام أثر مضاعفات مرض العظام. والراحل مخرج وباحث أكاديمي عراقي ولد في بغداد عام 1945 ويعد رائد من رواد مسرح الصورة،
في العراق وواحد من أبرز أعلام الإخراج المسرحي في الوطن العربي. عمل أستاذا لمادة الإخراج في كلية الفنون الجميلة ببغداد وقدم أعمالا فنية وأكاديمية بارزة. وتنسب هذه الشخصية إلى تأسيس قواعد مسرح الصورة في المشهد الثقافي العراقي والعربي مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، إذ تميز بتمرد عروضه على النصوص المكتوبة ليصيغها برؤية بصرية وشعرية تعتمد على كيمياء الصورة وفلسفتها. وكان أبرز اشتغالاته وتطبيقاته الأولى عرض هامات برؤية صورية خاصة عام 1980، كما أصدر الراحل العديد من الكتب النظرية والتطبيقية الهامة حول السينوغرافيا والإخراج، من بينها مذكرات رحلة الرجل صاحب المظلة السوداء ومسرح الصورة بين النظرية والتطبيق وفلسفة الكوانتم في مسرح الصورة. هذه بعض الأعمال اللي خاصة بهذا الشخص الذي رحل عن عالمنا في يوم أمس. ونروح إلى بعض الأخبار السياسية، وفي محافظة المثنى تحالف جديد مع عودة استجواب المحافظ إلى الواجهة. يعني كل ما يريد يصير استجواب يصير هناك تحالفات حتى يبقون على التوازنات السياسية. فكشف مصدر مطلع يوم الأمس الأحد عن تشكيل تحالف جديد داخل مجلس محافظة المثنى يضم 7 أعضاء تمهيدا لإعلان عنه رسميا يوم الثلاثاء المقبل. وقال المصدر أن التحالف يتكون من كتلتين تضم الأولى 3 أعضاء والثانية 4 أعضاء، مبينة أن التشكيل الجديد جاء برعاية الأمين العام لمنظمة بدر السيد هادي العامري وأمين عام حركة الأعصاب الشيخ قيس الخزعلي. وأضاف أن التحالف يهدف إلى إعادة ملف استجواب محافظ المثنى مهند العتابي إلى الواجهة وتوحيد الموقف داخل المجلس بعيدا عن التحالفات التقليدية والمصالح الآنية. وأنه دائما يخفق المجلس في استجواب المحافظ لأسباب وتكتلات سياسية. هذه من المواضيع اللي جدا يعني احنا نحتاج دائما استجواب ومساءلة المحافظين والشخصيات بصورة عامة اللي في الدولة حتى نستمع، خلي نستمع إلى وجهة نظر الشخص وقراراته، شلون يتخذ القرار الفلاني وشلون يتخذ القرار الفلاني. فإذا كان صائب

تقع المسؤولية على عاتقك اليوم. عندك مشاكل اقتصادية، مشاكل السلاح، مشاكل حصر السلاح بيد الدولة، قرارات الكهرباء، المي، الأزمات الأخرى، الوضع الاقتصادي للبلد، ما شاء الله وكلاء الوزراء يتنافسون من اللي سارق أكثر. فإحنا بليها السنة فتحت ملفات وزارتين، بعد عدنا كثير من الوزارات، 25 و23 وزارة، الوزارات اللي لغت هم سيادة زيدي لا تنساها، هم ترى كان بها ملفات وقضايا فساد. فنأمل بأنه يوم بعد يوم نتخلص من هذه الفساد ويرجع الوضع على ما هو عليه بصورة أفضل من السابق. احنا شو نريد؟ نريد مي وكهرباء واستقرار، يعني اكو فد مخرجات تكون للتعليم، مو طالب يتعب يدرس 16 سنة وبالنتيجة لو يحصل لي يشتغل عمالة، طالب يتعب يدرس 16 سنة وبالنتيجة لو يحصل لي يشتغل عمالة لا ما يحصل. فهذه المواضيع اللي موجودة اليوم وبعض الأخبار اللي قدرنا نتناولها في الرقعة صغيرة يا علاوي والشق كبير. قبل تحياتي كنت وياكم أنا أحمد الموسى، وألتقيكم إن شاء الله يوم غد بنفس الموعد. إلى اللقاء.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: ضبطت ملكات هيئة النزاهة الاتحادية قرابة 9 مليارات دينار وسبع سبائك ومخشلات ذهبية داخل منزل وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية. وجاءت عملية الضبط بعد يومين من اعتقال المسؤول، فيما نشرت

0: الهيئة صور الأموال والذهب من دون أن تكشف حتى الآن مصدرها أو تفاصيل القضية والتحقيقات الجارية بشأنها. وكان قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل جديدة وصادمة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي. وأوضح القاضي أنه بفضل التنسيق العالي مع الجهات المختصة في إقليم كردستان تم ضبط مبالغ مالية ضخمة بلغت 20,340,000 دولار و200 مليون دينار إلى جانب استرداد 60 كيلوغراما من الذهب وضبط 7 سيارات فارهة. وأكد القضاء استمرار التحقيقات والملاحقات لاسترداد كافة أموال الدولة المنهوبة وإحالة جميع المتورطين للعدالة. أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمرا وزاري يقضي بسحب يد رئيس جامعة البصرة الدكتور مهند جواد كاظم لمدة 60 يوما. وأوضحت وثيقة رسمية أن القرار يأتي لتنسيق الإجراءات الإدارية والمستلزمات التنظيمية داخل الجامعة، مؤكدة أن بقاء رئيس الجامعة في منصبه خلال هذه الفترة أصبح مضرا بالمصلحة العامة ويستدعي المباشرة الفورية بتطبيق القرار. كشفت مصادر نيابية عن وجود شبهات فساد وتجاوزات إدارية في مشروع نصب منظومة كاميرات مراقبة بمحافظة ديقار بلغت قيمته الإجمالية نحو من 12 مليار دينار عراقي لصالح قيادة شرطة المحافظة. وأوضحت المصادر أن المشروع الذي يتضمن تجهيز الكاميرات والكابلات والكابينات الخاصة جرى تقسيمه في عهد أحد المحافظين السابقين إلى جزئين بقيمة 6 مليارات دينار لكل جزء، وذلك للالتفاف على خضوعه لإجراءات المناقصة العامة والرقابة الاستثمارية عبر استغلال صلاحيات الاستثناء المباشرة الممنوحة للمحافظين. كشف تيار القسم الوطني المنضوي في ائتلاف دولة القانون أن اللجنة التي أوعز رئيس الوزراء بتشكيلها لمتابعة ملف جرف الصخر ستبدأ عملها اليوم الأحد بزيارة ميدانية. ونفت مصادر أن يكون عمل اللجنة مرتبطا بإعادة رسم الخريطة الأمنية في جرف الصخر، بل ينحصر بجمع وتدقيق العقود الزراعية المعروفة بعقود 17، مبينا أن هذه الأراضي تعود إلى الدولة ويجري استئجارها من قبل المزارعين بعقود محددة المدة. هذا وافد مصدر أمني في المثنى بتشكيل قيادة عمليات البادية لتأمين المناطق الصحراوية في محافظتي المثنى والنجف المحاذية للحدود السعودية بعد سحب الحشد الشعبي منها. وقال المصدر إن التشكيل الجديد يضم 3 ألوية ويتولى مسؤولية تأمين بادية قضاء نجرة سلمان وناحية بصية في محافظة المثنى فضلا عن بادية الشبكة التابعة لمحافظة النجف. وأضاف أن مهام قيادة عمليات البادية تتمثل في تأمين مناطق البادية ونشر القطاعات العسكرية، ومن بينها تأمين الطريق المؤدي إلى منفذ جميمة الحدودي مع السعودية. احتشد المئات من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية في تظاهرة أمام مبنى وزارة الصحة بوسط العاصمة بغداد للمطالبة بإطلاق تعييناتهم المركزية. وشهدت الاحتجاجات توترا واحتكاكا ميدانيا بين قوات حفظ النظام والمتظاهرين الغاضبين أثناء محاولتهم الاقتراب من بوابة الوزارة. ورفع المشاركون شعارات تطالب الحكومة ووزارة الصحة بالإسراع في إطلاق التخصيصات المالية وتنفيذ قانون التدرج الطبي لضمان شمولهم بالوظائف. استنكر مرصد إيكو عراق التخبط في الخطاب الحكومي بشأن إعلان قرارات اقتصادية حساسة وفي مقدمتها تغيير العملة الوطنية عبر تصريحات متفرقة لجهات غير مختصة وسط صمت البنك المركزي ووزارة المالية. وأكد المرصد أن غياب البيانات الرسمية والمؤتمرات الموحدة يعكس ضعفا تنظيميا يفتح الباب أمام الشائعات والمضاربات وإرباك الأسواق. وحذر من أن الغموض يهدد ثقة المواطنين بالدينار ويزيد الإقبال على العملات الأجنبية والذهب. وحمل المرصد الجهات النقدية مسؤولية الاستقرار داعيا لإصدار بيان عاجل يوضح الأسباب وآليات التنفيذ والجدول الزمني لضمان حماية المدخرات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: من الرشيد اف ام صباح الخير.
1: اسعد صباحكم صباح الورد.

0: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.

0: تكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة راماتيم استعد لحياة أكثر نشاطاً. احجز الآن على الرقم
1: 0773-335-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: صوت والآخر من الرشيد FM.
1: لتتجنب المخاطر عند قيادتك للدراجة النارية، احمي نفسك بارتداء الخوذة وتجنب استخدام الأجهزة التي تصرف انتباهك أثناء القيادة مثل سماعات الأذن أو الهاتف، واترك مسافة أمان بينك وبين السيارات خاصة في الزحام، ولا تقود بسرعة عالية حتى لا تتعرض لأي تصادم على الطريق.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

عندي واحس احلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

كلها بحاربها، رجعت الفرحة بحاربها.

0: الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم، الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 077

0: 4-3-0-3-5-7-2-7-1. عيادات راما تيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
1: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: ضبطت ملكات هيئة النزاهة الاتحادية قرابة 9 مليارات دينار وسبع سبائك ومخشلات ذهبية داخل منزل وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية. وجاءت عملية الضبط بعد يومين من اعتقال المسؤول، فيما نشرت الهيئة صور الأموال والذهب من دون أن تكشف حتى الآن مصدرها أو تفاصيل القضية والتحقيقات الجارية بشأنها. وكان قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل جديدة وصادمة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي. وأوضح القاضي أنه بفضل التنسيق العالي مع الجهات المختصة في إقليم كردستان تم ضبط مبالغ مالية ضخمة بلغت 20,340,000 دولار و200 مليون دينار، إلى جانب استرداد 60 كيلوغراما من الذهب وضبط 7 سيارات فارهة. وأكد القضاء استمرار التحقيقات والملاحقات لاسترداد كافة أموال الدولة المنهوبة وإحالة جميع المتورطين للعدالة. أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمرا وزاري يقضي بسحب يد رئيس جامعة البصرة الدكتور مهند جواد كاظم لمدة 60 يوما. وأوضحت وثيقة رسمية أن القرار يأتي لتنسيق الإجراءات الإدارية والمستلزمات التنظيمية داخل الجامعة، مؤكدة أن بقاء رئيس الجامعة في منصبه خلال هذه الفترة أصبح مضرا بالمصلحة العامة ويستدعي المباشرة الفورية بتطبيق القرار. كشفت مصادر نيابية عن وجود شبهات فساد وتجاوزات إدارية في مشروع نصب منظومة كاميرات مراقبة بمحافظة ديقار، بلغت قيمته الإجمالية نحو من 12 مليار دينار عراقي لصالح قيادة شرطة المحافظة. وأوضحت المصادر أن المشروع الذي يتضمن تجهيز الكاميرات والكابينات الخاصة جرى تقسيمه في عهد أحد المحافظين السابقين إلى جزئين بقيمة 6 مليارات دينار لكل جزء، وذلك للالتفاف على خضوعه لإجراءات المناقصة العامة والرقابة الاستثمارية عبر استغلال صلاحيات الاستثناء المباشرة الممنوحة للمحافظين. كشف تيار القسم الوطني المنضوي في ائتلاف دولة القانون أن اللجنة التي أوعز رئيس الوزراء بتشكيلها لمتابعة ملف جرف الصخر ستبدأ عملها اليوم الأحد بزيارة ميدانية. ونفت مصادر أن يكون عمل اللجنة مرتبطا بإعادة رسم الخريطة الأمنية في جرف الصخر، بل ينحصر بجمع وتدقيق العقود الزراعية المعروفة بعقود 17، مبينا أن هذه الأراضي تعود إلى الدولة ويجري استئجارها من قبل المزارعين بعقود محددة المدة. هذا وافد مصدر أمني في المثنى بتشكيل قيادة عمليات البادية لتأمين المناطق الصحراوية في محافظتي المثنى والنجف المحاذية للحدود السعودية بعد سحب الحشد الشعبي منها. وقال المصدر إن التشكيل الجديد يضم 3 ألوية ويتولى مسؤولية تأمين بادية قضاء نجرة سلمان وناحية بصية في محافظة المثنى، فضلا عن بادية الشبكة التابعة لمحافظة النجف. وأضاف أن مهام قيادة عمليات البادية تتمثل في تأمين مناطق البادية ونشر القطعات العسكرية، ومن بينها تأمين الطريق المؤدي إلى منفذ جميمة الحدودي مع السعودية. احتشد المئات من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية في تظاهرة أمام مبنى وزارة الصحة بوسط العاصمة بغداد للمطالبة بإطلاق تعييناتهم المركزية. وشهدت الاحتجاجات توترا واحتكاكا ميدانيا بين قوات حفظ النظام والمتظاهرين الغاضبين أثناء محاولتهم الاقتراب من بوابة الوزارة. ورفع المشاركون شعارات تطالب الحكومة ووزارة الصحة بالإسراع في إطلاق التخصيصات المالية وتنفيذ قانون التدرج الطبي لضمان شمولهم بالوظائف. استنكر مرصد إيكو عراق التخبط في الخطاب الحكومي بشأن إعلان قرارات اقتصادية حساسة وفي مقدمتها تغيير العملة الوطنية عبر تصريحات متفرقة لجهات غير مختصة وسط صمت البنك المركزي ووزارة المالية. وأكد المرصد أن غياب البيانات الرسمية والمؤتمرات الموحدة يعكس ضعفا تنظيميا يفتح الباب أمام الشائعات والمضاربات وإرباك الأسواق. وحذر من أن الغموض يهدد ثقة المواطنين بالدينار ويزيد الإقبال على العملات الأجنبية والذهب. وحمل المرصد الجهات النقدية مسؤولية الاستقرار داعيا لإصدار بيان عاجل يوضح الأسباب وآليات التنفيذ والجدول الزمني لضمان حماية المدخرات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

موجة مسموعة تمتد عبر الأثير لتداعب شغاف القلوب. الرشيد FM.

إنها في القلب، إنها في الروح، إنها في الروح، إنها بالجو، إنها بالجو.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
4: خبر يفتح الكل.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: مع تصاعد الأصوات المطالبة بإعادة أهل جرف الصخرة إلى ديارهم، تتعالى في المقابل أصوات ترفض حتى مجرد فتح ملف المنطقة من دون الإفصاح عن أسباب واضحة تبرز هذا الرفض. جرف الصخر أو ما بات يعرف بالثقب بابل الأسود ليست مجرد ناحية جغرافية، فهي نقطة التقاء استراتيجية تربط الأنبار ببابل وبغداد وواسط، ما يمنحها أهمية أمنية وعسكرية استثنائية. ورغم ذلك لا تزال المنطقة خارج السيطرة الحكومية المباشرة، بل توصف بأنها عصية حتى على دخول بعض المسؤولين والقادة الأمنيين إليها. سقطت المنطقة بيد تنظيم داعش في حزيران عام 2014 قبل أن تعلن استعادتها في تشرين الأول من العام ذاته، ومنذ ذلك الحين بقيت جرف الصخر تحت نفوذ جماعات مسلحة، فيما ظل أهاليها وغالبيتهم من أبناء عشرة الجنبيين خارج مناطقهم من دون عودة رغم مرور سنوات طويلة.
2: جرف الصخر تم احتلالها وارتكبت فيها جرائم من يوم 25 إلى اليوم.
1: أهالي المنطقة الذين يتزعم جانبا من مطالبهم الشيخ عدنان الجنابي يصفون ما جرى بأنه تهجير قسري واحتلال لأراضيهم، في حين يرى محافظ بابل أن جزءا من الأراضي كان مشمولا بعقود زراعية انتهت مدتها، في موقف يفتح الباب أمام جدل أكبر بشأن مصير الملكية وحقوق السكان المهجرين.
3: جرف النصر هي منطقة صغيرة، العام الأغلب هي مناطق زراعية، عقود زراعية أصلا. هاي العقود اليوم هي انتهت، هاي العقود انتهت، يعني انتهى وضعها القانوني.
1: لكن الجدل لا يتوقف عند قضية العودة، فروايات متضاربة تتحدث عن وجود مواقع عسكرية وأمنية مغلقة ومصانع لإنتاج طائرات المسيرة وسجون ومعتقلات، فضلا عن مواقع تابعة لفصائل عراقية وأجنبية، وسط غياب معلومات رسمية شافية بشأن طبيعة ما يجري داخل المنطقة ومن يديرها فعليا. وتزداد علامات الاستفهام مع إفادات الباحثة الروسية الإسرائيلية إليزابيث توركوف التي اختطفت عام 2023 وقالت بعد الإفراج عنها في أيلول 2025 إن مكان احتجازها كان في جرف الصخر. كما أثيرت معلومات بشأن نقل صحفية أمريكية اختطفت من بغداد إلى المنطقة بالتزامن مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، وهي روايات إن صحت تطرح سؤالا أكثر خطورة: كيف يمكن لمنطقة تقع داخل الأراضي العراقية أن تتحول إلى مساحة مغلقة بهذا الشكل وأن تستخدم لاحتجاز أشخاص بعيدا عن سلطة الدولة؟ تشير المعطيات المتداولة إلى أن الزيدي ماض في فتح ملف جرف الصخر وتجريد الفصائل من سلاحها، مستندا إلى دعم قضائي وإصرار على تنفيذ القرار، فيما يلتزم عدد من قادة الإطار التنسيقي بمواقف أكثر ضبابية أمام ملف بات من أكثر الملفات حساسية وخطورة في المشهد العراقي.
4: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
5: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: يبدأ والآخر من الرشيد FM.
1: عند الدخول لغسل اليدين بعد تناول الطعام في مطعم أو أي مكان آخر، فكن حريصا عند استخدام الصابون أن تتركه نظيفا، والعمل على تنظيف الحوض الخاص بالحمام بعد استعماله، فلا تترك أشياء تؤذي العين.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: لا تكثر من التنقل داخل المستشفى أثناء مرافقة المريض، ولا تتعامل مع وجودك في المستشفى كأمر عابر، بل اجعله دورا يتطلب الهدوء والاحترام والانضباط، وتعامل مع المريض بلطف، واخفض صوتك عند الحديث معه، وابتعد عن

0: الكلام السلبي أو المقلق الذي قد يزيد توتره. كن سندا نفسيا له قدر الإمكان.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: اسمعوا
1: اسمعوا
2: اسمعوا
1: كل أغانينا
2: كل أغنياتي
0: الفنان نواس أمور
2: الفنان أحمد الفنان بكر رافع
1: على إذاعة الرشيد FM أخوكم الفنان عمر خالد
2: أخوكم الفنان أحمد إسماعيل
3: الفنان قاسم السلطان
4: تيسير السفير
5: هيبة البدر
6: أورا ستار
7: جلال خورشي
8: صباح محمود

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: ضبطت ملكات هيئة النزاهة الاتحادية قرابة 9 مليارات دينار وسبع سبائك ومخشلات ذهبية داخل منزل وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية. وجاءت عملية الضبط بعد يومين من اعتقال المسؤول، فيما نشرت الهيئة صور الأموال والذهب من دون أن تكشف حتى الآن مصدرها أو تفاصيل القضية والتحقيقات الجارية بشأنها. وكان قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل جديدة وصادمة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي. وأوضح القاضي أنه بفضل التنسيق العالي مع الجهات المختصة في إقليم كردستان تم ضبط مبالغ مالية ضخمة بلغت 20,340,000 دولار و200 مليون دينار، إلى جانب استرداد 60 كيلوغراما من الذهب وضبط 7 سيارات فارهة. وأكد القضاء استمرار التحقيقات والملاحقات لاسترداد كافة أموال الدولة المنهوبة وإحالة جميع المتورطين للعدالة. أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمرا وزاري يقضي بسحب يد رئيس جامعة البصرة الدكتور مهند جواد كاظم لمدة 60 يوما. وأوضحت وثيقة رسمية أن القرار يأتي لتنسيق الإجراءات الإدارية والمستلزمات التنظيمية داخل الجامعة، مؤكدة أن بقاء رئيس الجامعة في منصبه خلال هذه الفترة أصبح مضرا بالمصلحة العامة ويستدعي المباشرة الفورية بتطبيق القرار. كشفت مصادر نيابية عن وجود شبهات فساد وتجاوزات إدارية في مشروع نصب منظومة كاميرات مراقبة بمحافظة ديقار بلغت قيمته الإجمالية نحو من 12 مليار دينار عراقي لصالح قيادة شرطة المحافظة. وأوضحت المصادر أن المشروع الذي يتضمن تجهيز الكاميرات والكابلات والكابينات الخاصة جرى تقسيمه في عهد أحد المحافظين السابقين إلى جزئين بقيمة 6 مليارات دينار لكل جزء، وذلك للالتفاف على خضوعه لإجراءات المناقصة العامة والرقابة الاستثمارية عبر استغلال صلاحيات الاستثناء المباشرة الممنوحة للمحافظين. كشف تيار القسم الوطني المنضوي في ائتلاف دولة القانون

0: يقولون أن اللجنة التي أوعز رئيس الوزراء بتشكيلها لمتابعة ملف جرف الصخر ستبدأ عملها اليوم الأحد بزيارة ميدانية. ونفت مصادر أن يكون عمل اللجنة مرتبطا بإعادة رسم الخريطة الأمنية في جرف الصخر، بل ينحصر بجمع وتدقيق العقود الزراعية المعروفة بعقود 17، مبينا أن هذه الأراضي تعود إلى الدولة ويجري استئجارها من قبل المزارعين بعقود محددة المدة. هذا وافد مصدر أمني في المثنى بتشكيل قيادة عمليات البادية لتأمين المناطق الصحراوية في محافظتي المثنى والنجف المحاذية للحدود السعودية بعد سحب الحشد الشعبي منها. وقال المصدر إن التشكيل الجديد يضم 3 ألوية ويتولى مسؤولية تأمين بادية قضاء نجرة سلمان وناحية بصية في محافظة المثنى، فضلا عن بادية الشبكة التابعة لمحافظة النجف. وأضاف أن مهام قيادة عمليات البادية تتمثل في تأمين مناطق البادية ونشر القطاعات العسكرية، ومن بينها تأمين الطريق المؤدي إلى منفذ جميمة الحدودي مع السعودية. احتشد المئات من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية في تظاهرة أمام مبنى وزارة الصحة بوسط العاصمة بغداد للمطالبة بإطلاق تعييناتهم المركزية. وشهدت الاحتجاجات توترا واحتكاكا ميدانيا بين قوات حفظ النظام والمتظاهرين الغاضبين أثناء محاولتهم الاقتراب من بوابة الوزارة. ورفع المشاركون شعارات تطالب الحكومة ووزارة الصحة بالإسراع في إطلاق التخصيصات المالية وتنفيذ قانون التدرج الطبي لضمان شمولهم بالوظائف. استنكر مرصد إيكو عراق التخبط في الخطاب الحكومي بشأن إعلان قرارات اقتصادية حساسة وفي مقدمتها تغيير العملة الوطنية عبر تصريحات متفرقة لجهات غير مختصة وسط صمت البنك المركزي ووزارة المالية. وأكد المرصد أن غياب البيانات الرسمية والمؤتمرات الموحدة يعكس ضعفا تنظيميا يفتح الباب أمام الشائعات والمضاربات وإرباك الأسواق. وحذر من أن الغموض يهدد ثقة المواطنين بالدينار ويزيد الإقبال على العملات الأجنبية والذهب. وحمل المرصد الجهات النقدية مسؤولية الاستقرار داعيا لإصدار بيان عاجل يوضح الأسباب وآليات التنفيذ والجدول الزمني لضمان حماية المدخرات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

بتواصلكم نتميز. بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

حب أوسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد.

مكتوبا كنت حصدقتاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك بس وعدني اوعى تبكي وانا اقول

بحيرة قلبي ورغم من دمعة عيني كل ما اقول انساك توحشهم نارك وتصحيني من حيرة قلبي وأهم من دمعة عيني كل ما اقول انساك توحشهم

0: والآخر من الرشيد FM.
1: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز. وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام وأنك تعرف كيفية استخدامها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

على دار الحب نعفو أعذب الأسيس لم تدفي غاف القلب من أرجيك.

0: بريك وراجعين.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر
2: وعلاج القدم السليمة.

0: سكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
3: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها. صوتها مو بس غنى، صوتها حكاية وياخذك المشوار طويل يوصل للجو روح.

رشید FM.

باشید.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: ضبطت ملكات هيئة النزاهة الاتحادية قرابة 9 مليارات دينار وسبع سبائك ومخشلات ذهبية داخل منزل وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية. وجاءت عملية الضبط بعد يومين من اعتقال المسؤول، فيما نشرت الهيئة صور الأموال والذهب من دون أن تكشف حتى الآن مصدرها أو تفاصيل القضية والتحقيقات الجارية بشأنها. وكان قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل جديدة وصادمة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي. وأوضح القاضي أنه بفضل التنسيق العالي مع الجهات المختصة في إقليم كردستان تم ضبط مبالغ مالية ضخمة بلغت 20,340,000 دولار و200 مليون دينار، إلى جانب استرداد 60 كيلوغراما من الذهب وضبط 7 سيارات فارهة. وأكد القضاء استمرار التحقيقات والملاحقات لاسترداد كافة أموال الدولة المنهوبة وإحالة جميع المتورطين للعدالة. أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمرا وزاري يقضي بسحب يد رئيس جامعة البصرة الدكتور مهند جواد كاظم لمدة 60 يوما. وأوضحت وثيقة رسمية أن القرار يأتي لتنسيق الإجراءات الإدارية والمستلزمات التنظيمية داخل الجامعة، مؤكدة أن بقاء رئيس الجامعة في منصبه خلال هذه الفترة أصبح مضرا بالمصلحة العامة ويستدعي المباشرة الفورية بتطبيق القرار. كشفت مصادر نيابية عن وجود شبهات فساد وتجاوزات إدارية في مشروع نصب منظومة كاميرات مراقبة بمحافظة ديقار بلغت قيمته الإجمالية نحو من 12 مليار دينار عراقي لصالح قيادة شرطة المحافظة. وأوضحت المصادر أن المشروع الذي يتضمن تجهيز الكاميرات والكابلات والكابينات الخاصة جرى تقسيمه في عهد أحد المحافظين السابقين إلى جزئين بقيمة 6 مليارات دينار لكل جزء، وذلك للالتفاف على خضوعه لإجراءات المناقصة العامة والرقابة الاستثمارية عبر استغلال صلاحيات الاستثناء المباشرة الممنوحة للمحافظين. كشف تيار القسم الوطني المنضوي في ائتلاف دولة القانون أن اللجنة التي أوعز رئيس الوزراء بتشكيلها لمتابعة ملف جرف الصخر ستبدأ عملها اليوم الأحد بزيارة ميدانية. ونفت مصادر أن يكون عمل اللجنة مرتبطا بإعادة رسم الخريطة الأمنية في جرف الصخر، بل ينحصر بجمع وتدقيق العقود الزراعية المعروفة بعقود 17، مبينا أن هذه

0: وناحية بصية في محافظة المثنى فضلا عن بادية الشبكة التابعة لمحافظة النجف. وأضاف أن مهام قيادة عمليات البادية تتمثل في تأمين مناطق البادية ونشر القطاعات العسكرية، ومن بينها تأمين الطريق المؤدي إلى منفذ جميمة الحدودي مع السعودية. احتشد المئات من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية في تظاهرة أمام مبنى وزارة الصحة بوسط العاصمة بغداد للمطالبة بإطلاق تعييناتهم المركزية. وشهدت الاحتجاجات توترا واحتكاكا ميدانيا بين قوات حفظ النظام والمتظاهرين الغاضبين أثناء محاولتهم الاقتراب من بوابة الوزارة. ورفع المشاركون شعارات تطالب الحكومة ووزارة الصحة بالإسراع في إطلاق التخصيصات المالية وتنفيذ قانون التدرج الطبي لضمان شمولهم بالوظائف. استنكر مرصد إيكو عراق التخبط في الخطاب الحكومي بشأن إعلان قرارات اقتصادية حساسة، وفي مقدمتها تغيير العملة الوطنية عبر تصريحات متفرقة لجهات غير مختصة وسط صمت البنك المركزي ووزارة المالية. وأكد المرصد أن غياب البيانات الرسمية والمؤتمرات الموحدة يعكس ضعفا تنظيميا يفتح الباب أمام الشائعات والمضاربات وإرباك الأسواق. وحذر من أن الغموض يهدد ثقة المواطنين بالدينار ويزيد الإقبال على العملات الأجنبية والذهب. وحمل المرصد الجهات النقدية مسؤولية الاستقرار داعيا لإصدار بيان عاجل يوضح الأسباب وآليات التنفيذ والجدول الزمني لضمان حماية المدخرات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: أجمل الأغاني التسعينية

0: الإيجابية بينك وبين ولي أمر أي طالب. كن مؤهلاً وفناناً وماهراً في التعامل مع ولي الأمر، واستقبله بوجه بشوش عند استدعائه، وكن ملماً بشكل كاف بموضوع الاستدعاء، واجعل أسلوبك بالحديث معه مفهوماً ومن دون غموض، وابتعد عن استخدام مصطلحات غير واضحة، وتقبله كما هو عليه من ناحية الثقافة والشكل واللغة، واترك المجال له ليعبر عما بداخله ويشرح وجهة نظره بدون مقاطعة، وتجنب إشعار ولي الأمر بالتقصير، وإنما حاول إشراكه بكل ما يتعلق بابنه أو ابنته.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: انتباه
1: انتباه
0: انتباه، وأنت تقود السيارة علي الراديو واستمتع لأجمل الأغاني التسعينية على الرشيد FM.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: خبر يستحق الانتباه.
2: مع تصاعد الأصوات المطالبة بإعادة أهل جرف الصخرة إلى ديارهم، تتعالى في المقابل أصوات ترفض حتى مجرد فتح ملف المنطقة من دون الإفصاح عن أسباب واضحة تبرز هذا الرفض. جرف الصخر أو ما بات يعرف بالثقب بابل الأسود ليست مجرد ناحية جغرافية، فهي نقطة التقاء استراتيجية تربط الأنبار ببابل وبغداد وواسط، ما يمنحها أهمية أمنية وعسكرية استثنائية. ورغم ذلك لا تزال المنطقة خارج السيطرة الحكومية المباشرة، بل توصف بأنها عصية حتى على دخول بعض المسؤولين والقادة الأمنيين إليها. سقطت المنطقة بيد تنظيم داعش في حزيران عام 2014 قبل أن تعلن استعادتها في تشرين الأول من العام ذاته، ومنذ ذلك الحين بقيت جرف الصخر تحت نفوذ جماعات مسلحة، فيما ظل أهاليها وغالبيتهم من أبناء عشرة الجنبيين خارج مناطقهم من دون عودة رغم مرور سنوات طويلة.
3: جرف الصخر تم احتلالها وارتكبت فيها جرائم من يوم 25 إلى اليوم.
2: أهالي المنطقة الذين يتزعم جانبا من مطالبهم الشيخ عدنان الجنابي يصفون ما جرى بأنه تهجير قسري واحتلال لأراضيهم، في حين يرى محافظ بابل أن جزءا من الأراضي كان مشمولا بعقود زراعية انتهت مدتها، في موقف يفتح الباب أمام جدل أكبر بشأن مصير الملكية وحقوق السكان المهجرين.
4: جرف النصر هي منطقة صغيرة، العام الأغلب هي مناطق زراعية، عقود زراعية أصلا. هاي العقود اليوم هي انتهت، هاي العقود انتهت، يعني انتهى وضعها القانوني.
2: لكن الجدل لا يتوقف عند قضية العودة. فروايات متضاربة تتحدث عن وجود مواقع عسكرية وأمنية مغلقة ومصانع لإنتاج طائرات المسيرة وسجون ومعتقلات، فضلا عن مواقع تابعة لفصائل عراقية وأجنبية، وسط غياب معلومات رسمية شافية بشأن طبيعة ما يجري داخل المنطقة ومن يديرها فعليا. وتزداد علامات الاستفهام مع إفادات الباحثة الروسية الإسرائيلية إليزابيث توركوف التي اختطفت عام 2023، وقالت بعد الإفراج عنها في أيلول 2025 إن مكان احتجازها كان في جرف الصخر. كما أثيرت معلومات بشأن نقل صحفية أمريكية اختطفت من بغداد إلى المنطقة بالتزامن مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، وهي روايات إن صحت تطرح سؤالا أكثر خطورة: كيف يمكن لمنطقة تقع داخل الأراضي العراقية أن تتحول إلى مساحة مغلقة بهذا الشكل وأن تستخدم لاحتجاز أشخاص بعيدا عن سلطة الدولة؟ تشير المعطيات المتداولة إلى أن الزيدي ماض في فتح ملف جرف الصخر وتجريد الفصائل من سلاحها، مستندا إلى دعم قضائي وإصرار على تنفيذ القرار، فيما يلتزم عدد من قادة الإطار التنسيقي بمواقف أكثر ضبابية أمام ملف بات من أكثر الملفات حساسية وخطورة في المشهد العراقي.

0: علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
0: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-335-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
3: خبر يستحق الانتباه.
4: يأتي استهداف مكتب مسرور البرزاني في لحظات تحبس المنطقة أنفاسها، فمهلة 60 يوما بين واشنطن وطهران انتهت بلا اتفاق. وتقارير تتحدث عن خطط إيرانية لعمليات برية وتصعيد واسع في الخليج مقابلة مؤشرات إلى استعداد أمريكي إسرائيلي لجولة أكبر، بينما تجتمع الرئاسات العراقية لبحث حصر السلاح ومنع انتقال الحرب إلى الداخل. للحديث أكثر حول هذه المواضيع وتداعياتها ينضم إلينا مباشرة من أربيل المحلل السياسي ياسين عزيز. أهلا بك معنا سيد ياسين. بداية، يعني ما الأدلة الفنية والاستخبارية التي تثبت أن المسيرتين اللتين يعني استهدفتا مكتب مسرور البرزاني ومقر رئيس بارستين أطلقتا في إيران، يعني من إيران، هل يعني حدد مسارهما وبصمتهما ونقطة انطلاقهما بصورة يعني لا تترك مجالا للشك؟ تفضل.
5: مساء الخير أستاذ حسن، تحياتي خير لكم لمشاهدي الرشيد الأكارم. طبعا الخط الموجود بين أربيل وحتى الحدود الإيرانية يسيطر عليه المؤسسات الأمنية في الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة الإقليم. والمعلومات التي وردت قبل حتى فترة أن هناك تحشيد من قبل الحرس الثوري الإيراني في الجانب الآخر من الحدود العراقية الإيرانية في إقليم كردستان، وأن هناك نقل لصواريخ ومسيرات إلى قرب هذه المناطق. يعني هذه المعلومات وردت إلى الإقليم، إلى المؤسسات الأمنية منذ فترة ليست بالقصيرة. وتحديد موقع أو مكان انطلاق الصواريخ عبر هذا الخط المراقب دائما من قبل الأجهزة الأمنية أكيد سيكون موضوعا سهلا جدا للمؤسسات الأمنية، باعتبار كما قلت أن الحدود الفاصل بين أربيل والأراضي الإيرانية هي حدود مسيطر عليها من قبل المؤسسات الأمنية، وأن هذه الأجواء مراقبة في طيلة الوقت. لذا تحديد الموقع أنها قادمة من الأراضي الإيرانية ليس شيئا صعبا، وإنما شيء سهل جدا من قبل المؤسسات الأمنية. وعندما يخرج جهاز مكافحة الإرهاب بمثل هذا البيان الصريح والواضح بأن هذه المسيرات خرجت من الأراضي الإيرانية، أكيد جاءت عن طريق أدلة وعن طريق وقائع. عندما كان في السابق لا يعلن مثلا عن مناطق انطلاق الصواريخ والمسيرات كان يبدو أنهم ينتظرون المعلومة، لكن الإعلان المبكر عن موقع الإطلاق بأنها داخل الأراضي الإيرانية يبدو أن الوقائع والمعلومات كانت واضحة لدى جهاز مكافحة الإرهاب بأن فعلا هاتين المسيرتين قد خرجتا من مناطق، وأنا حسب معلوماتي أنها خرجت قريب الحدود العراقية الإيرانية عند محافظة أربيل.
4: نعم. طيب يعني أستاذ، هل يرتبط توقيت الهجوم يعني بكشف دور نجرفان البرزاني يعني وسيطا

0: سريا بين واشنطن والحرس الثوري، أم أنه يعني جاء مع انتهاء مهلة 60 يوم ليعلن انتقال إيران يعني من الضغط التفاوضي إلى استهداف خصومها داخل أراضيهم؟ يعني
1: أستاذ حسن، منذ بداية الحرب يعني كمراقبين نحن نلاحظ أن هناك فوضى، تخبط في القرارات الإيرانية، حيث لا وجود للتنسيق السياسي الدبلوماسي العسكري الموجود، وأن الحرس الثوري هو الذي يتصدى الآن للقرار الإيراني، وأن ما يطرح أو يصرح به من قبل المسؤولين التنفيذيين رئيس الجمهورية، وزير الخارجية، حتى رئيس البرلمان ليس إلا انعكاسا لمثلا قرار أو تسلط الحرس الثوري الإيراني. لكن التوقيت فعلا توقيت غريب، يأتي بعد ساعات أو يوم أو يومين من المعلومات التي وردت عن وجود وساطة قام بها رئيس إقليم كردستان بين الحرس الثوري تحديدا وقائد الحرس الثوري أحمد وحيدي وشخصيات من الإدارة الأمريكية. لذا أتصور أن هذا الموضوع أيضا له ربط، أيضا له رسالة من قبل الإيرانيين بأنهم لا يعترفون بأي وساطة، لأنهم لا يريدون أي وساطة، وأن نهجهم المستمر في الاعتداء على إقليم كردستان أو على السيادة لإقليم كردستان للعراق للدول المجاورة هذا هو النمط والسياسة، وأن الموضوع المتزامن الآخر مع انتهاء مدة 60 يوما كهدنة بين الولايات المتحدة وإيران أيضا له إشارة بأن إيران مستعدة للدخول في جولة من الحرب، مع تكرار خشية إيران الأمني أو الهواجس الأمنية الإيرانية من أن يستخدم إقليم كردستان كمنطلق للهجوم على إيران. لكن الهجمات الإيرانية حتى بعد الهدنة وأثناء الهدنة لم تتوقف على مقرات المعارضة الكردية الإيرانية بنفس الحجة السابقة، لكن الاعتداء على مقر رئيس حكومة الإقليم، والذي أكد قبل يومين فقط في لقاء تلفزيوني معروف أن الإقليم لا يزال يحتفظ بكونه المحايد بموقفه بعدم وجود أي طرف أن يكون طرفا في هذا الصراع، وعدم قبول أن يكون الإقليم منطلقا لتهديد الأمن القومي لا لإيران ولا غير إيران. لذا فأنا أتصور أن هذا الموضوع هو جزء من استمرار سياسة إيران في إرسال رسائل خاطئة، في إرسال رسائل غير مدروسة، وزيادة العداء والعزلة الإيرانية وكمية العداء الموجود لدى الجانب الإيراني للدول المجاورة، للشعوب المجاورة في إيران، في وقت تحتاج فيها إيران إلى الدعم والمساندة والتعاطف في حربها التي يمكن أن
0: نتحدث من هذه الزاوية. أستاذ ياسين، يعني إلى أي مدى يمكن التعامل بجدية مع المعلومات عن استعداد إيران لاستهداف كابلات الانترنت وإثارة اضطرابات في الخليج، يعني وحتى تنفيذ عمليات برية داخل الكويت؟ هذه المعلومات التي وصلت، يعني هل استهداف قيادة الإقليم جزء من خطة تصعيد إيرانية أوسع برأيكم؟
1: أكيد، أنا قلت أستاذ حسن أن المعلومات وصلت بأن هناك تحشيد إيراني غير مسبوق على الجانب الآخر من الحدود الإيرانية العراقية عند إقليم كردستان. هذا التحشيد من قوات مختلفة من قوات الحرس بوجود مسيرات وصواريخ وتحركات أمنية إيرانية أكيد تنذر بأن هناك خطة إيرانية يمكن لتوسعة مجال الحرب والرد كما يصفه الإيرانيين على أي عمليات عسكرية يمكن أن تكون عميقة وكبيرة من جانب القوات الأمريكية. لكن الاستهدافات الإيرانية لن تؤتي بنتائج عملية لإيران، يعني عندما تريد أن تعتدي على الكويت أو على إقليم كردستان أو جزء آخر من الدول المجاورة، ماذا تستفيد من إيران سوى أنها تعزل نفسها أكثر وتعرض نفسها لكثير من الحقد والكراهية من قبل هذه الشعوب؟
0: طيب، بسؤال أخير يعني سيد ياسين، يعني هل توحي لهجة ترامب ومواقف نتنياهو والتحركات العسكرية يعني بأنهما يحضران لضربة كبرى ضد إيران؟ كيف سينعكس ذلك على يعني اجتماع الرئاسات الأربع وخطة حصر السلاح؟ يعني هل يسرع التنفيذ لحماية العراق أم يدفع إلى التأجيل خشية الصدام مع الفصائل أيضا؟
1: يعني مهما حاولت الحكومة العراقية أستاذ، نرى موضوع حصر السلاح موضوع لدى الجانب الإيجابي من العراقيين، من الحكومة العراقية، من الشارع المؤيد، من المرجعية الدينية التي تؤيد هذا الموضوع، الفصائل التي تأتمر بأوامر إيرانية وحضور قاني قبل أيام موقفها واضح، لا تعترف بهذه العملية. وحتى أنا قلتها مرارا أن تاريخ 30/9 ليس تاريخا يهم الجانب الآخر من الفصائل، الفصائل قرارها مرتبطة بإيران، بطهران، بالموقف الإيراني. فالموقف العراقي يجب أن يبنى بمصالح العراق. لكن هل تستطيع الحكومة الاتحادية، هل تستطيع الرئاسات الأربع أن تضع حدا لهذا الموضوع، أو أن تضع حدا، أو خلينا نقول مثلا توقيتا دستوريا قانونيا لموضوع حصر السلاح بيد الدولة في ظل كل هذه التطورات الكبيرة الموجودة في المنطقة؟ أنا أتصور أن الحكومة العراقية لن تستطيع خلال هذه الفترة إلا أن تكون حازمة وحاسمة في الموضوع، وهذا يعطينا مؤشر
0: إلى الصدام المباشر
1: أو التضحية ستكون كبيرة.
0: يعني إذا بهذه الحالة
1: هذا ما لا نتمناه يا أستاذ حسن، لكن لو أرادت هذا ما لا نتمناه، لكن إذا أصرت الفصائل وبتوجيهات خارجية أن تحتفظ بسلاحها وأن تؤدد الأمن والاستقرار الداخلي العراقي وأن تحرج الدولة العراقية في استهداف دول عربية أو دول جارة مثلا أو إقليم كردستان أمام الحكومة العراقية، إما أن تؤجل وتصمد وتتفرش أو أن تكون لديها مواقف أكثر حزما وحسما.
0: واضح. من أربيل المحلل السياسي أستاذ ياسين عزيز، كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.

0: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: تعقد الرئاسة الأربع مساء اليوم اجتماعا لبحث حصر السلاح وخيارات التعامل مع الفصائل الرافضة بعد مهلة 30 أيلول، إلى جانب استمرار حملة مكافحة الفساد والأزمة المالية. وبحسب مصدر مطلع يشارك في الاجتماع رؤساء الحكومة والجمهورية والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى، فيما يناقش المجتمعون تداعيات توقف الصادرات النفطية عبر هرمز وعدم وضع خطوط حمر أمام ملاحقة المتهمين بالفساد مهما كانت مواقعهم السياسية أو الحكومية داخل مؤسسات الدولة.

حملوا تطبيق راديو رشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو رشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: جرف الصخر المقيمون في مخيمات بزيبز بالعودة إلى أراضيهم مستنكرين الاتهامات التي تصفهم بالإرهاب، معلنين رفضهم لتصريحات محافظ بابل بحق أهالي جرف الصخر. وأعرب النازحون عن تأييدهم لموقف الشيخ عدنان الجنابي الداعي إلى إنصاف أهالي المنطقة، مؤكدين أن التظاهرات والاحتجاجات لن تمنعهم من المطالبة بحقوقهم، وفي مقدمتها السماح لهم بالعودة إلى منطقة جرف الصخر. ألقت قوة أمنية القبض على النائب السابق كاظم الصيادي تنفيذا لمذكرة قضائية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى على خلفية اتهامات تتعلق بالابتزاز المالي واستغلال النفوذ. وجرت عملية الاعتقال في بغداد تمهيدا لإحالته إلى الجهات المختصة واستكمال التحقيقات الأصولية بحقه. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الحملة التي تشنها السلطات لملاحقة المتورطين بقضايا الفساد والابتزاز ومحاسبة المخالفين للقانون. أعفى وزير الكهرباء علي وهيب مدير عام دائرة التدريب وبحوث الطاقة في الوزارة نزار قحطان من منصبه على خلفية ما وصفته الوثيقة بالفشل في أداء واجبات وظيفته. وبحسب الوثيقة تقرر إعفاء قحطان من منصب مدير عام دائرة التدريب وبحوث الطاقة ونقله إلى وظيفة بدرجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديرا عاما. وفي السياق ذاته وبخ وزير الكهرباء مدير عام إنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى وحاله إلى التقاعد. أحالت وزارة الكهرباء عددا من موظفيها إلى المحاكم بعد كشف صرف رواتب 549 اسما وهميا بين عامي 2019 و2025، وقررت عزل 5 مسؤولين وموظفين بتهم التزوير وهدر المال العام والكسب غير المشروع. وكشفت أن موظفا انتحل اسما آخر وتقاضى راتبا ثانيا لمدة 18 عاما، فيما حركت دعاوى جزائية ضد مصرف الرشيد والتعليم المهني في الرصافة لاشتراكهما في إجراءات التزوير والتوطين وصرف الرواتب الوهمية. سادت حالة من القلق والإرباك داخل الأوساط الاقتصادية والشعبية عقب تضارب الأنباء بشأن تغيير العملة الوطنية وسط استنكار واسع للصمت الحكومي وغياب التوضيحات الرسمية. وفاد تجار ومواطنون بأن الغموض قد يدفع بالكثيرين نحو تحويل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية والذهب خوفا من الخسائر المالية، فيما حذر مراقبون من استغلال المضاربين للشائعات لإرباك الحركة التجارية وتعميق الركود بالسوق. كشفت لجنة النفط والغاز النيابية عن تحرك عراقي دبلوماسي رسمي تجاه الولايات المتحدة وإيران لضمان استمرار مرور ناقلات النفط العراقي عبر مضيق هرمز. عضو اللجنة زينب الخزرجي قالت إن هناك مسارين رئيسيين في المضيق، أحدهما تسيطر عليه القوات الأمريكية والآخر تسيطر عليه إيران، مبينة أن بغداد تجري حوارات مباشرة مع الجانبين لضمان مرور الناقلات الأجنبية التي تحمل النفط العراقي عبر المضيق بشكل مستمر ودائم وليس لفترة مؤقتة أو محددة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: تجمع المئات من الخريجين القدامى في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد مطالبين بإدراج درجاتهم الوظيفية ضمن الموازنة الاتحادية. وشهدت المنطقة انتشارا أمنيا واسعا لقوات حفظ النظام للسيطرة على الموقف مع استمرار توافد المحتجين من مختلف المحافظات رغم التضييق على الطرق الرئيسة. وتلخصت مطالب التظاهرة بشمولهم بالتعيينات الحكومية إسوة بأقرانهم من بقية السنوات.
2: مجموعة من الخريجين القدامى يبلغ عددنا تقريبا 150 ألف درجة وظيفية. طلعنا على أبسط حقوقنا هي حقوقنا المسلوبة. أغلب الوزارات وأغلب التعيينات بهذا الوقت صارت المحسوبيات ابن عمك ابن خالك. وإحنا خريجين إحنا أقل واحد بينا متخرج صار له خمس سنوات وأكثر واحد بينا 21 سنة.
3: ليش المتخرجين جدة تطلع أساميهم والخريج القديم ما تطلع اسمه؟ إذن أكو بيع للدرجات الوظيفية، إذن أكو سرقات للدرجات الوظيفية، إذن الدرجات الوظيفية جات انباع، إذن إحنا كانت حقوقنا مسروقة وكان مغرر بينا بهاي الحكومات. الآن جاءت حكومة الزيدي، هذا الإنسان الشان الشاب المحترم اللي نتأمل به خير ونقول له يا علي الزيدي احنا نريد منك واحنا إلك، احنا شعبك نريد منك واحنا إلك. الخريج القديم اليوم رايد من درجات الحذف والاستحداث 150 ألف درجة وظيفية.
4: نحتاج تشريع، نحتاج إدراج فقرات بالبرلمان، نحتاج قرار عاجل من دولة رئيس العراق الوزراء العراقي المحترم. اليوم يا سيادة رئيس الوزراء الملف أمامك على طاولتك، تقدر بقرار يعني مسؤول أنه تنصف آلاف الخريجين القدامى اليوم اللي جايين من 15 محافظة عراقية يطالبون بحقوقهم لا غير.
5: يعني إحنا زارة شبابنا انطفت راحت، وانطونا راتب خلونا نصرف على أطباء المفاصل وأطباء الأعصاب لأن ما بقى بالعمر. يعني أنا المفروض هسه أصلاً متقاعدة.
6: أنا واحدة من الناس خرجت 2009 كملت بكالوريوس، قلت لهم ولو بس تعينوني كاتبة المهم يصير عندي تعيين وراتب واعتمد على نفسي، وقدمت وأروح وأجي واستنساخ وذب فايلات وكلها بلا فائدة. يقولوا لي إيه وإيه وماكو ظليت أنتظر وأروح وأجي وبلا فائدة، وهالحكي من 2009.
7: حقيقة لقد فقدنا شبابنا واليوم نفقد شيبتنا بسبب هذا الوضع الذي أزرى بحقنا. حقنا أننا تخرجنا من عام 2017 دكتوراه تراث فكري عن النسيح. حقيقة لقد ظلمنا.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. احتوي ابنك قبل ان يحتويه غيرك، ان لم تجد لابنك وقتا سيجده غيرك وقد لا يكون جديرا به. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. الامان لا يولد من الغفلة بل من الحضور والتربية.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم. أنت والآخر من الرشيد أف أم.
1: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز. وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام، وأنك تعرف كيفية استخدامها.
0: أنت والآخر من الرشيد أف أم.

0: والكسور تضييق القناة الشوكية السوفان،
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي.

0: أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-035-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
3: أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق عن استهداف مقر المكتب الخاص لرئيس وزراء الإقليم، إضافة إلى مقر إقامة مدير جهاز باراستن في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل عبر هجوم بطائرتين مسيرتين. بحسب المعلومات الأولية لم يسفر الاعتداء عن خسائر مادية في الموقعين وعدم تسجيل إصابات بشرية. وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها المكثفة لتحديد هوية الجهات المنفذة وملاحقة المتورطين. طالب نازحو جرف الصخر المقيمون في مخيمات بزيبز بالعودة إلى أراضيهم مستنكرين الاتهامات التي تصفهم بالإرهاب، معلنين رفضهم لتصريحات محافظ بابل بحق أهالي جرف الصخر. وأعرب النازحون عن تأييدهم لموقف الشيخ عدنان الجنابي الداعي إلى إنصاف أهالي المنطقة، مؤكدين أن التظاهرات والاحتجاجات لن تمنعهم من المطالبة بحقوقهم، وفي مقدمتها السماح لهم بالعودة إلى منطقة جرف الصخر. ألقت قوة أمنية القبض على النائب السابق كاظم الصيادي تنفيذا لمذكرة قضائية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى على خلفية اتهامات تتعلق بالابتزاز المالي واستغلال النفوذ. وجرت عملية الاعتقال في بغداد تمهيدا لإحالته إلى الجهات المختصة واستكمال التحقيقات الأصولية بحقه. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الحملة التي تشنها السلطات لملاحقة المتورطين بقضايا الفساد والابتزاز ومحاسبة المخالفين للقانون. أعفى وزير الكهرباء علي وهيب مدير عام دائرة التدريب وبحوث الطاقة في الوزارة نزار قحطان من منصبه على خلفية ما وصفته الوثيقة بالفشل في أداء واجبات وظيفته. وبحسب الوثيقة تقرر إعفاء قحطان من منصب مدير عام دائرة التدريب وبحوث الطاقة ونقله إلى وظيفة بدرجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديرا عاما. وفي السياق ذاته وبخ وزير الكهرباء مدير عام إنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى وحاله إلى التقاعد. أحالت وزارة الكهرباء عددا من موظفيها إلى المحاكم بعد كشف صرف رواتب 549 اسما وهميا بين عامي 2019 و2025، وقررت عزل 5 مسؤولين وموظفين بتهم التزوير وهدر المال العام والكسب غير المشروع. وكشفت أن موظفا انتحل اسما آخر وتقاضى راتبا ثانيا لمدة 18 عاما، فيما حركت دعاوى جزائية ضد مصرف الرشيد والتعليم المهني في الرصافة لاشتراكهما في إجراءات التزوير والتوطين وصرف الرواتب الوهمية. سادت حالة من القلق والإرباك داخل الأوساط الاقتصادية والشعبية عقب تضارب الأنباء بشأن تغيير العملة الوطنية وسط استنكار واسع للصمت الحكومي وغياب التوضيحات الرسمية. وفاد تجار ومواطنون بأن الغموض قد يدفع بالكثيرين نحو تحويل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية والذهب خوفا من الخسائر المالية، فيما حذر مراقبون من استغلال المضاربين للشائعات لإرباك الحركة التجارية وتعميق الركود بالسوق. كشفت لجنة النفط والغاز النيابية عن تحرك عراقي دبلوماسي رسمي تجاه الولايات المتحدة وإيران لضمان استمرار مرور ناقلات النفط العراقي عبر مضيق هرمز. عضو اللجنة زينب الخزرجي قالت إن هناك مسارين رئيسيين في المضيق، أحدهما تسيطر عليه القوات الأمريكية والآخر تسيطر عليه إيران، مبينة أن بغداد تجري حوارات مباشرة مع الجانبين لضمان مرور الناقلات الأجنبية التي تحمل النفط العراقي عبر المضيق بشكل مستمر ودائم وليس لفترة مؤقتة أو محددة.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
1: إذاعة الرشيد تقدم.

70 رجلا سقطوا في يوم واحد في معركة اليمامة، كلهم حفاظ، 70 صدرا كان يحوي النور، توقفت عن النبض في تلك اللحظة. أدرك المسلمون أنه لا بد من خطة أخرى. قبل اليمامة كيف كان القرآن يحفظ؟ الأصل أن يحفظ في الصدور لا في الكتابة. النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يقرئ الصحابة من فمه الشريف إلى آذانهم ومن صدره إلى صدورهم. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا نتجاوزهن حتى نعلم ما فيهن من العلم والعمل. 10 آيات يحفظونها، يفهمونها، يعملون بها، ثم ينتقلون.

فاهتداه فاتبع قرآنه. ومع الصدور كان هناك كتاب، زيد بن ثابت، علي رضي الله عنه، أبي، معاوية وغيرهم، يكتبون على ما توفر، جريد النخل، الرقاع، بعض العظام، هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يحدد موضع كل آية. الترتيب الذي ترونه في المصحف ترتيب توقيفي من الله عز وجل. بعد اليمامة فزع عمر رضي الله عنه وقال لأبي بكر رضي الله عنه: أخشى أن يذهب القرآن. أمن الصحف واشترط شاهدين على كل آية، ثم اتسعت الفتوحات ودخل الناس من فارس والشام ومصر، فجمع عثمان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد ونسخه وأرسل إلى كل مصر من الأمصار مصحفا ومعه قارئ متقن. المصحف يثبت والقارئ يعلم، الاثنان معاً.

أبو عبد الرحمن السلمي، ما أجمل هذا الاسم، من كبار القراء. جلس رحمه الله عز وجل يقرئ الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من خلافة عثمان إلى إمارة الحجاج أكثر من 70 سنة. لما كبر ورق عظمه قيل له لماذا لا تستريح؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا الذي أجلسني مكاني 70 سنة في مكان واحد لأجل حديث واحد. ثم تطورت الأمة وتطور معها حفظ القرآن، ظهر الوراقون صناعة كاملة لنسخ من المصاحف، تطور حتى الخط من الكوفي إلى النسخ إلى الثلث، أضيفت النقاط ثم التشكيل ثم علامات الوقف، كل هذا خدمة لكتاب واحد. واليوم القرآن يقرأ بأصوات مختلفة من السودان إلى مكة، يكتب بخطوط مختلفة من الصين إلى المغرب، يطرز، يعلق،

نفس الكلمات، نفس الحروف، نفس الترتيب. هذا بحد ذاته معجزة. لكن الحفظ لم يكن للنص فقط، حفظ الأدب أيضا. كيف تحمل المصحف؟ كيف تجلس حين تقرأ؟ كيف تستعيذ وتبسمل؟ الطهارة قبل اللمس، الخشوع عند التلاوة، السجود عند آيات السجدة. أهل القرآن لم ينقلوا حروفا فقط،

0: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: تكشف الوقفات والتظاهرات المؤيدة لبقاء سلاح الفصائل انتقال الاعتراض من بيانات القيادات إلى ضغط شعبي منظم، بعدما شهدت بابل تحركات تعهد مشاركون فيها باستمرار الاحتجاج، وظهرت خلال مسيرات الأربعين شعارات ترفض تسليم السلاح. وتزامن ذلك مع مواقف سياسية حذرت الحكومة من استخدام القوة، فيما تتمسك أربعة فصائل رئيسة برفض التسليم. وقال مصدر من داخل الفصائل إن الجماعات تتجنب الصدام حالياً، لكنه لم يستبعد المواجهة إذا بدأت إجراءات ميدانية ضدها. ويرى مراقبون سياسيون أن تحريك الجمهور يهدف إلى تحويل السلاح من قضية قانونية إلى قضية اجتماعية وعقائدية، بما يجعل مداهمة المقار أو اعتقال القيادات أكثر كلفة، ويمنح الفصائل ورقة تفاوض قبل انتهاء المهلة. وفي المقابل أعلن ائتلاف إدارة الدولة أن أي نشاط مسلح بعد 30 من أيلول سيعامل وفق القوانين، بينها قانون مكافحة الإرهاب، بينما تحدثت مصادر مطلعة عن استعدادات حكومية لمرحلة ما بعد المهلة. ويرجح مختصون أمنيون أن تبدأ الدولة بإغلاق المقرات وقطع التمويل والاعتقالات المحددة، أما الصدام فيصبح مرجحاً إذا قاومت الفصائل هذه الإجراءات بالسلاح أو حاولت منع القوات من دخول مخازنها ومناطق نفوذها.

راديو رشيد، قلب مفتوح وصوت مسموع طيلة أيام الأسبوع.

0: الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام. شويه اخبار من الرشيد اف ام.
1: أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق عن استهداف مقر المكتب الخاص لرئيس وزراء الإقليم، إضافة إلى مقر إقامة مدير جهاز باراستن في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل عبر هجوم بطائرتين مسيرتين بحسب المعلومات الأولية. لم يسفر الاعتداء عن خسائر مادية في الموقعين وعدم تسجيل إصابات بشرية. وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها المكثفة لتحديد هوية الجهات المنفذة وملاحقة المتورطين. طالب نازحو جرف الصخر المقيمون في مخيمات بزيبز بالعودة إلى أراضيهم مستنكرين الاتهامات التي تصفهم بالإرهاب، معلنين رفضهم لتصريحات محافظ بابل بحق أهالي جرف الصخر. وأعرب النازحون عن تأييدهم لموقف الشيخ عدنان الجنابي الداعي إلى إنصاف أهالي المنطقة، مؤكدين أن التظاهرات والاحتجاجات لم تمنعهم من المطالبة بحقوقهم.

الغيب مدير عام دائرة التدريب وبحوث الطاقة في الوزارة نزار قحطان من منصبه على خلفية ما وصفته الوثيقة بالفشل في أداء واجبات وظيفته. وبحسب الوثيقة تقرر إعفاء قحطان من منصب مدير عام دائرة التدريب وبحوث الطاقة ونقله إلى وظيفة بدرجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديرا عاما. وفي السياق ذاته وبخ وزير الكهرباء مدير عام إنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى وحاله إلى التقاعد. أحالت وزارة الكهرباء عددا من موظفيها إلى المحاكم بعد كشف صرف رواتب 549 اسما وهميا بين عامي 2019 و2025، وقررت عزل 5 مسؤولين وموظفين بتهم التزوير وهدر المال العام والكسب غير المشروع. وكشفت أن موظفا انتحل اسما آخر وتقاضى راتبا ثانيا لمدة 18 عاما، فيما حركت دعاوى جزائية ضد مصرف الرشيد والتعليم المهني في الرصافة لاشتراكهما في إجراءات التزوير والتوطين وصرف الرواتب الوهمية. سادت حالة من القلق والإرباك داخل الأوساط الاقتصادية والشعبية عقب تضارب الأنباء بشأن تغيير العملة الوطنية وسط استنكار واسع للصمت الحكومي وغياب التوضيحات الرسمية. وفاد تجار ومواطنون بأن الغموض قد يدفع بالكثيرين نحو تحويل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية والذهب خوفا من الخسائر المالية، فيما حذر مراقبون من استغلال المضاربين للشائعات لإرباك الحركة التجارية.

0: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: خلف ستار المسرح السياسي المزدحم بالشعارات، انطفأت فجأة أنوار الخطابات الحماسية عن العفة المالية لتكشف عتمة الكواليس عن وجوه الرقابية طالما ارتدت قناع النزاهة قبل أن تقع في شباك الاتهام. تبدو المفارقة السياسية ثقيلة ومحيرة للرأي العام حينما يستيقظ الشارع على مشهد فرسان الرقابة المالية ممن صدعوا الرؤوس لسنوات بخطاباتهم المدوية عن كشف الفاسدين وهم يقتادون إلى غرف التحقيق بتهم الابتزاز وهدر المال العام. هذه الظاهرة المربكة التي كشفت عنها الإجراءات القضائية الأخيرة تسلط ضوءا كاشفا على هيكلية المنظومة الرقابية برمتها، مظهرة كيف يمكن لبعض من المؤتمنين على حماية مقدرات البلاد أن يتحولوا في لحظة صدق قضائية إلى متهمين رئيسيين في قضايا كانوا يدعون محاربتها. اعتادت الفضائيات على استقبال شخصيات نيابية كانت تتصدر لجان النزاهة لتقدم عروضا مسرحية مفعمة بالتهديد والوعيد ومحملة بملفات سرية مغلفة بادعاءات النزاهة والوطنية، واليوم تكشف التحقيقات أن تلك الخطابات المرتفعة السقف ربما كانت مجرد غطاء لصفقات تجري في الخفاء. ورغم أن براءة أي متهم تظل مكفولة دستوريا وقانونيا حتى يصدر حكما قضائيا بات، إلا إن هذا المشهد السريالي يطرح تساؤلات حول جدوى الآليات الرقابية حينما يصبح المراقب نفسه موضع اتهام وشبهة في مفارقة تثبت أن مكافحة الفساد تحتاج إلى تطهير أدواتها الرقابية قبل البدء بمحاسبة الآخرين ومطالبتهم بالالتزام التام بالقوانين النافذة محلياً.

0: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
1: التربية تبدأ من الصغر، فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
0: نصائح تربوية من الرشيد اف

حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

حمل تطبيق رشيد من جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى برامجنا الرشيد في جوالك.

0: رشيد والآخر من الرشيد FM.
1: إذا دخلت حماما خارج منزلك فيجب أن تتركه في الحالة التي وجدتها عليه، وحاول عند استخدام المناديل أن تكون شخصا محافظا ولديك حسن التصرف، ولا تترك المناديل بالأرض. ويجب عليك حمل بعض عبوات العطور الصغيرة في حقيبتك، وفي حالة دخولك حماما خارج منزلك فضع من هذه العبوة في المكان ورش منها حتى من يدخل من بعدك يجد المكان أفضل بدون أي روائح كريهة.
0: أنت والآخر من الرشيد FM. راجعين
2: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد FM.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
3: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
3: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: 쇼. خبرٌ يستحق الانتباه. خبرٌ يستحق الانتباه.
1: تعقد الرئاسة الأربع مساء اليوم اجتماعا لبحث حصر السلاح وخيارات التعامل مع الفصائل الرافضة بعد مهلة 30 أيلول، إلى جانب استمرار حملة مكافحة الفساد والأزمة المالية. وبحسب مصدر مطلع يشارك في الاجتماع رؤساء الحكومة والجمهورية والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى، فيما يناقش المجتمعون تداعيات توقف الصادرات النفطية عبر هرمز وعدم وضع خطوط حمر أمام ملاحقة المتهمين بالفساد مهما كانت مواقعهم السياسية أو الحكومية داخل مؤسسات الدولة.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
0: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
3: خبر يفتح
0: الموجة واسمعنا.
3: خبر يفتح.

0: خريجين القدامى يبلغ عددنا تقريبا 150 ألف درجة وظيفية. طلعنا على أبسط حقوقنا هي حقوقنا المسلوبة. أغلب الوزارات وأغلب التعيينات بهذا الوقت صارت المحسوبيات ابن عمك ابن خالك، وإحنا خريجين إحنا أقل واحد بينا متخرج صار له خمس سنوات، واكثر واحد بينا 21 سنه.
1: ليش المتخرجين جدد تطلع اساميهم والخريج القديم ما تطلع اسمه؟ اذا اكو بيع للدرجات الوظيفيه، اذا اكو سرقات للدرجات الوظيفيه، اذا الدرجات الوظيفيه جات انباع، اذا احنا كانت حقوقنا مسروقه وكان مغرر بينا بهاي الحكومات. الان جاءت حكومه الزيدي، هذا الانسان الشاب المحترم اللي نتأمل به خير ونقول له يا علي الزيدي احنا نريد منك واحنا إلك، احنا شعبك نريد منك واحنا إلك. الخريج القديم اليوم رايد من درجات الحذف والاستحداث 150 ألف درجة وظيفية.
2: نحتاج تشريع، نحتاج إدراج فقرات بالبرلمان، نحتاج قرار عاجل من دولة رئيس العراق الوزراء العراقي المحترم. اليوم يا سيادة رئيس الوزراء الملف أمامك على طاولتك، تقدر بقرار يعني مسؤول انه تنصف الاف الخريجين القدامى اليوم اللي جايين من 15 محافظة عراقية يطالبون بحقوقهم لا غير.
3: يعني احنا زارة شبابنا انطفت راحت، وانطونا راتب خلونا نصرف على اطباء المفاصل واطباء الاعصاب لان ما بقى بالعمر. يعني انا المفروض هسه اصلا متقاعدة.
4: انا واحدة من الناس خرجت 2009 كملت بكالوريوس، قلت لهم ولو بس تعينوني كاتبة المهم يصير عندي تعيين وراتب واعتمد على نفسي، وقدمت واروح واجي واستنساخ وذيب فايلات وكلها بلا فائدة. يقولوا لي ايه وايه وماكو ظليت انتظر واروح واجي وبلا فائدة، وهذا حكي من 2009.
5: حقيقة لقد فقدنا شبابنا، واليوم نفقد شيبتنا بسبب هذا الوضع الذي أزرى بحقنا. حقنا أننا تخرجنا من عام 2017 دكتوراه تراث فكري، يعني نسي أحكي. حقيقة لقد ظلمنا.

حملوا تطبيق راديو رشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو رشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق عن استهداف مقر المكتب الخاص لرئيس وزراء الإقليم، إضافة إلى مقر إقامة مدير جهاز باراستن في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل عبر هجوم بطائرتين مسيرتين. بحسب المعلومات الأولية لم يسفر الاعتداء عن خسائر مادية في الموقعين وعدم تسجيل إصابات بشرية. وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها المكثفة لتحديد هوية الجهات المنفذة وملاحقة المتورطين. طالب نازحو جرف الصخر المقيمون في مخيمات بزيبس بالعودة إلى أراضيهم مستنكرين الاتهامات التي تصفهم بالإرهاب، معلنين رفضهم لتصريحات محافظ بابل بحق أهالي جرف الصخر. وأعرب النازحون عن تأييدهم لموقف الشيخ عدنان الجنابي الداعي إلى إنصاف أهالي المنطقة، مؤكدين أن التظاهرات والاحتجاجات لن تمنعهم من المطالبة بحقوقهم وفي مقدمتها السماح لهم بالعودة إلى منطقة جرف الصخر. ألقت قوة أمنية القبض على النائب السابق كاظم الصيادي تنفيذا لمذكرة قضائية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى على خلفية اتهامات تتعلق بالابتزاز المالي واستغلال النفوذ. وجرت عملية الاعتقال في بغداد تمهيدا لإحالته إلى الجهات المختصة واستكمال التحقيقات الأصولية بحقه. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الحملة التي تشنها السلطات لملاحقة المتورطين بقضايا الفساد والابتزاز ومحاسبة المخالفين للقانون. أعفى وزير الكهرباء علي وهيب مدير عام دائرة التدريب وبحوث الطاقة في الوزارة نزار قحطان من منصبه على خلفية ما وصفته الوثيقة بالفشل في أداء واجبات وظيفته. وبحسب الوثيقة تقرر إعفاء قحطان من منصب مدير عام دائرة التدريب وبحوث الطاقة ونقله إلى وظيفة بدرجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديرا عاما. وفي السياق ذاته وبخ وزير الكهرباء مدير عام إنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى وحاله إلى التقاعد. أحالت وزارة الكهرباء عددا من موظفيها إلى المحاكم بعد كشف صرف رواتب 549 اسما وهميا بين عامي 2019 و2025، وقررت عزل 5 مسؤولين وموظفين بتهم التزوير وهدر المال العام والكسب غير المشروع. وكشفت أن موظفا انتحل اسما آخر وتقاضى راتبا ثانيا لمدة 18 عاما، فيما حركت دعاوى جزائية ضد مصرف الرشيد والتعليم المهني في الرصافة لاشتراكهما في إجراءات التزوير والتوطين وصرف الرواتب الوهمية. سادت حالة من القلق والإرباك داخل الأوساط الاقتصادية والشعبية عقب تضارب الأنباء بشأن تغيير العملة الوطنية وسط استنكار واسع للصمت الحكومي وغياب التوضيحات الرسمية. وفاد تجار ومواطنون بأن الغموض قد يدفع بالكثيرين نحو تحويل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية والذهب خوفا من الخسائر المالية، فيما حذر مراقبون من استغلال المضاربين للشائعات لإرباك الحركة التجارية وتعليق الركود بالسوق. كشفت لجنة النفط والغاز النيابية عن تحرك عراقي دبلوماسي رسمي تجاه الولايات المتحدة وإيران لضمان استمرار مرور ناقلات النفط العراقي عبر مضيق هرمز. عضو اللجنة زينب الخزرجي قالت إن هناك مسارين رئيسيين في المضيق، أحدهما تسيطر عليه القوات الأمريكية والآخر تسيطر عليه إيران، مبينة أن بغداد تجري حوارات مباشرة مع الجانبين لضمان مرور الناقلات الأجنبية التي تحمل النفط العراقي عبر المضيق بشكل مستمر ودائم وليس لفترة مؤقتة أو محددة.
0: سمعنا شوية أخبار.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

0: في أعماق البحار تجدوني،
1: في أعماق البحار تجدوني،
0: في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق عن استهداف مقر المكتب الخاص لرئيس وزراء الإقليم، إضافة إلى مقر إقامة مدير جهاز باراستن في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل عبر هجوم بطائرتين مسيرتين بحسب المعلومات الأولية. لم يسفر الاعتداء عن خسائر مادية في الموقعين وعدم تسجيل إصابات بشرية. وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها المكثفة لتحديد هوية الجهات المنفذة وملاحقة المتورطين. طالب نازحو جرف الصخر المقيمون في مخيمات بزيبز بالعودة إلى أراضيهم مستنكرين الاتهامات التي تصفهم بالإرهاب، معلنين رفضهم لتصريحات محافظ بابل بحق أهالي جرف الصخر. وأعرب النازحون عن تأييدهم لموقف الشيخ عدنان الجنابي الداعي إلى إنصاف أهالي المنطقة، مؤكدين أن التظاهرات والاحتجاجات لن تمنعهم من المطالبة بحقوقهم، وفي مقدمتها السماح لهم بالعودة إلى منطقة جرف الصخر. ألقت قوة أمنية القبض على النائب السابق كاظم الصيادي تنفيذا لمذكرة قضائية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى على خلفية اتهامات تتعلق بالابتزاز المالي واستغلال النفوذ. وجرت عملية الاعتقال في بغداد تمهيدا لحالته إلى الجهات المختصة واستكمال التحقيقات الأصولية بحقه. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الحملة التي تشنها السلطات لملاحقة المتورطين بقضايا الفساد والابتزاز ومحاسبة المخالفين للقانون. أعفى وزير الكهرباء علي وهيب مدير عام دائرة التدريب وبحوث الطاقة في الوزارة نزار قحطان من منصبه على خلفية ما وصفته الوثيقة بالفشل في أداء واجبات وظيفته. وبحسب الوثيقة تقرر إعفاء قحطان من منصب مدير عام دائرة التدريب وبحوث الطاقة ونقله إلى وظيفة بدرجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديرا عاما. وفي السياق ذاته وبخ وزير الكهرباء مدير عام إنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى وحاله إلى التقاعد. أحالت وزارة الكهرباء عددا من موظفيها إلى المحاكم بعد كشف صرف رواتب 549 اسما وهميا بين عامي 2019 و2025، وقررت عزل 5 مسؤولين وموظفين بتهم التزوير وهدر المال العام والكسب غير المشروع. وكشفت أن موظفا انتحل اسما آخر وتقاضى راتبا ثانيا لمدة 18 عاما، فيما حركت دعاوى جزائية ضد مصرف الرشيد والتعليم المهني في الرصافة لاشتراكهما في إجراءات التزوير والتوطين وصرف الرواتب الوهمية. سادت حالة من القلق والإرباك داخل الأوساط الاقتصادية والشعبية عقب تضارب الأنباء بشأن تغيير العملة الوطنية وسط استنكار واسع للصمت الحكومي وغياب التوضيحات الرسمية. وفاد تجار ومواطنون بأن الغموض قد يدفع بالكثيرين نحو تحويل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية والذهب خوفا من الخسائر المالية، فيما حذر مراقبون من استغلال المضاربين للشائعات لإرباك الحركة التجارية وتعليق الركود بالسوق. كشفت لجنة النفط والغاز النيابية عن تحرك عراقي دبلوماسي رسمي تجاه الولايات المتحدة وإيران لضمان استمرار مرور ناقلات النفط العراقي عبر مضيق هرمز. عضو اللجنة زينب الخزرجي قالت إن هناك مسارين رئيسيين في المضيق، أحدهما تسيطر عليه القوات الأمريكية والآخر تسيطر عليه إيران، مبينة أن بغداد تجري حوارات مباشرة مع الجانبين لضمان مرور الناقلات الأجنبية التي تحمل النفط العراقي عبر المضيق بشكل مستمر ودائم وليس لفترة مؤقتة أو محددة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

Yeah.

السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها. صوتها مو بس غناء، صوتها حكاية،